0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث الذي يرويه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يود أهل العافية، يعني الذين لم يبتلوا بابتلاء شديد، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني توزع الجوائز العظيمة على أهل البلاء. ماذا يتمنى أهل العافية؟ يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. فهل معنى ذلك أن نتمنى الابتلاء؟ لا، ابتلاء خير لكن لا نتمناه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابتلي بعد رفض أهل الطائف له ماذا قال في الدعاء الجميل الطويل، قال: من ضمني ولكن عافيتك أوسع لي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة الإسراء والعناد عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه. امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب ورددت جنباته أصوات التصفيق، وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة، لكن تفاصيل الرحلة أخافته تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله ثمره وصفا يخيف من يتخيله، فكيف بمن يأكله ويشرب عليه ماء مغليا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لئلا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه، فقال: يخوفنا محمد شجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. قهقه البعض وخاف البعض، وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض. وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس، لكن بعض من أسلم حديثا ارتد، فضربت أعناقهم فيما بعد مع أبي جهل. هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي. طلبوا دليلا على ما يقول، فليصف بيت المقدس لا سيما وهو لم يره من قبل. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد، فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف، فاجتاحته مشاعر قال عنها: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. وفجأة يجلي الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب، يتأمله يطوف به بصره، فلا يسألونه عن شيء من أبوابه ونوافذه وجدرانه إلا أخبرهم. فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة، حتى قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى. أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رأى من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم، أخبرهم بفرض الصلوات الخمس، وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط. ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب، وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى به ثم انصرف. ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر. ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب. ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب، وهي التي تسمى الشفق الأحمر، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء. ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر.

Fibrillarissima. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنجاز العظيم ليس أن تعلم الطفل أن يجمع الخمسين ويضعها في الحصالة ومن ثم يقوم بإنفاقها على المحتاجين، إنما أن تعلمهم معنى الاستثمار، مادة تحمل فصولا عن كيفية الإنفاق، كيف يصل الفرد إلى مرحلة الاستثمار الأمثل أو الاستثمارات الآمنة. هل ترون العالم من حولكم؟ أوليست الصدقة للأقربين أولى بالمعروف؟ فذات الإنسان أحق من غيره على نفسه لأن لها عليه حق. البعض سيقول هو طفل صغير، أوليس التعلم في الصغر كالنقش على الحجر؟ فلنختر التوقيت المناسب لنعلم أبناءنا. كثير من الأبناء وكثير من الشباب لا يدركون قيمة تعلم الاستثمار، القيمة الحقيقية للاقتصاد، كيف ينفقون، كيف يبتكرون، كيف يحاولون أن يبنون

0: يستفيد من خبراته. أو ليس هذا المحتاج أيضا يريد أن يكون له مكانة، ويريد أن يكون له استثمارا، ويريد أن يكون له مستقبلا؟ الطفل عندما نعلمه الألف باء لا يستطيع في البداية أن يكون جملا. كذلك الفكر الاقتصادي أو الفكر المبتكر، أو نريد من الشباب أن يكونوا مبتكرين ومبدعين، يجب أن تكون هناك أسس منذ الصغر قد زرعت في هذا المخ، قد زرعت في هذه البصيرة حتى ترى الأشياء بمنظور آخر.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة، أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها، سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول: كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. مسابقة، مسارعة في الخيرات، بمجرد ما يسمع الأذان الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه

0: الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته وأن يجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل في تجد أنه في خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، إلى نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ أن تنام في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها، إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذا من الأشياء المهمة. يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. بماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، ومنها رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم. ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات، الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية. وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ويلبى جتباري بذكرك تسبح روحي بحمدك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية وكان جالسا إلى جانب الحجر، فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فقال عمير: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره، وإن في وجود ابني لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيف. فقال عمير: إذا نكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله عليه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة، فما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرعى قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فذهل عمير لحظة ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا لأهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. إن عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الرسول، سمعت أنه خذل، وكان رسول الله قد مات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النبوي.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك، أما إذا فهم التألق تألق تحذيري أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذاً المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب، مكابح. هناك حكم جليلة، لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هي مصيبة. لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي، دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله. تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة. في أعمال أجل، الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذاً لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذاً مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث. هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير، تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال: إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة، بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك، آلام في ظهره، عمل فحص، ورم خبيث بالنخاع الشوكي. قطع الرحلة وعاد إلى الشام، من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية الخير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
4: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: دعاء ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأرض، طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع يعني. لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس،
1: نعم،
0: تتخزن في الصخور،
1: نعم،
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في،
1: نعم،
0: غياب،
1: نعم،
0: الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق إلى الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني، نعم، نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة،
0: من المساحة،
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم،
0: ككمية، نعم،
1: في البحار والمحيطات.
0: كمساحة الماء يشغل مختلف
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداء أو الينابيع.
1: أقول نعم. نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات، في الأنهار، في المخزون، في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما يعني.
0: سبحان.
1: أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه؟ لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن،
1: نعم،
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس،
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة، وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم دلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فقلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر المتوسط وصل إلى

0: جنوب كومومبو إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
1: سبحان الله.
0: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
1: نعم.
0: في موضوع الوضوء.
1: نعم.
0: يقول بيسألوه: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلاند. إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
1: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
0: الغازات
1: 2.5 إلى
0: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى الفضاء الكوني؟ هي لا تنطبق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
1: الله.
0: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
0: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك.
1: نعم.
0: لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. تركي، كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: يعني فضيلة الدكتور لابد من حلول في العلم الإسلامي.
0: نعم.
1: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
0: نعم.
1: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
0: نعم.
1: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض أن لا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
0: أبداً.
1: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
0: أبداً.
1: يعني الله هو الذي رزقنا النفط الآن، يعتب علينا الدول النفطية
0: لكن
1: من بيع النفط.
0: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
1: وتشهد أنه يعني إلى حالة سؤال معجز.
0: نعم.
1: يعني لماذا خروج هالاثنين ونص؟
0: نعم.
1: نعم.
0: لو بقيت لأضرت بالناس.
1: سبحان الله.
0: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة. إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها، لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
1: سبحان الله.
0: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة.
1: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
0: عدة أغلفة طبعا.
1: نعم.
0: نعم. من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
1: 30 كيلومتر
0: فقط.
1: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا.
0: نعم.
1: هي 11 كيلومتر.
0: نعم.
1: يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق.
0: نعم.
1: الحماية الثانية.
0: نعم.
1: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
0: لا طبعا لا يمكن، لأن
1: نعم.
0: يقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك.
1: نعم.
0: لا تصلح الحياة يعني.
1: نعم. فأقول ربما هذه إشارة. نعم. إلى كأنما يصعد في السماء.
0: نعم.
1: نعم.
0: فيها
1: نعم.
0: ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرانات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها، فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق النفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
1: إذن هي ليست فتحة،
0: ليست فتحة، لا لا لا، هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق النفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق المنسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
1: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
0: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
1: نعم،
0: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي، يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد الطاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية، يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
0: طبعًا،
1: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
0: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
1: يعني هذا احد الاسئله التي بين يدي.
0: نعم.
1: نسمع كثيرا عن القاء النفايات النوويه داخل الارض وما يؤثر على الارض.
0: نعم.
1: ما هي النفايات النوويه؟ ماذا تؤثر على الارض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في اراضيهم؟
0: لان العناصر المشعه اعطاها ربنا تبارك وتعالى القدره على الاستمرار في الاشعاع مدى الحياه. صحيح تتناقص كتلتها بالاشعاع لكن تبقى مشعه مدى الحياه. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
1: نعم،
0: كل إلكترون يفجر له ذرة تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة وهكذا، كل بروتون يفجر نواة ذرة، فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايلوا أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
1: سبحان الله.
0: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
1: سبحان الله. نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسمي الضار النافع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله جل جلاله هو الذي يصيب من يشاء من عباده برحمته، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو على كل شيء قدير. وقد يكون من الضر نفع، وهو الذي بيده أسباب كل شيء مسخرات بأمره، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الضار والنافع من الأسماء الحسنى، ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، وهو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. فلا نقل الضار وحده، نقول الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع. وهذا لسبب بسيط، وهو أنه تعالى يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ربنا لو كشف الغطاء لأي إنسان، والله الذي لا إله إلا هو الذي ساق الله له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. ولو عرفنا حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل، كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يؤذيني ابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. ما أشقى ابن آدم يتجرأ على مقام الله عز وجل فيؤذيه، يؤذي ربه وخالقه ومن أوجده وأحسن إليه، من أمره ومصيره بيده. ومن أسوأ صور فقدان المروءة أن يؤذي المرء من لم يؤذه، فكيف بإذاء من أحسن إليه وهو مخلوق مثله؟ كيف بالخالق جل وعلا؟ إن الله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تنقصه معصية من عصى. ومن يؤذي ربه فسيؤذي نفسه وسيجد الوبال في الآخرة والأولى. الإنسان تمر به مصاعب وشدائد وتواجهه أزمات وتغلق أمامه أبواب لا يطيق فتحها، فتضيع عليه كثير من المصالح التي كان يرجوها، تحيط به مصائب قد لا يطيق دفعها. هكذا ينظر إلى المشهد فيطلق العنان للسانه، يسب الدهر والأيام، يلعن الدنيا، يندب حظه العاثر، يشكو قسوة الآخرين تجاهه. يجهل ابن آدم أن الدهر لا يصنع شيئا، والأيام ليست إلا زمان، والمصائب وفوات المصالح إنما هي أمور مقدرة بأقدار معلومة كتبت عليه قبل أن يظهر إلى الدنيا. لن ينفعه أحد بما لم يكتب عليه، ولن يدفع عنه أحد ما قدر له. لو تفكر ووعى لعلم أن الأمر ليس بيد الأيام ولا الدهر ولا بيد حاسديه وشانئيه. الأمور صغيرها وكبيرها بيد الله عز وجل، يقدر الأمور ويقلب الليل والنهار، والله عز وجل أعلم وأحكم، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فما يختار الله للعبد خير مما يختاره العبد لنفسه، وربما اجتهد العبد في جلب ما يضره ظانا أنه به نفعه، أو استفرغ وسعه في دفع ما فيه خير له وهو يحسب أنه شر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرء العاقل يجتهد في تحري ما ينفعه وما ودفع ما يضره، يحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره، مستعينا بالله عز وجل، باذلا جهده، مستقصيا الأسباب، ثم بعد ذلك يسلم أمره لخالقه، يرضى بما قدر له، فقد يكون خيرا له وهو لا يعلم. وفيما قدر الله عز وجل لعبده ابتلاء، فهو بين دائرة الشكر والثناء والحمد لله على نعمته وتيسيره، أو دائرة الصبر والاحتساب وتفويض الأمر لمولاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيقدن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي، نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة التالتة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استمرار.

0: عليه وآله وسلم، ننتقل للنافلة الرابعة وهي صلاة الوتر، أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر ركعة وثلاثة وخمسة وسبع ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي ثلاث ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، ثلاث ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول له ربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز اتنين مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم تصلي ركعة، يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا، وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم لم تحصل على الأرض. طيب وين صارت عيل؟ صارت في السماء. قصة لرسول الله حدثت في السماء. أي قصة تلك؟ إنها قصة المعراج، وأعظم بها من قصة، ربما تكون هي القصة الأعظم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هي مرتبطة بالإسراء في نفس الليلة صارت، وربما هي صارت في ليلة أخرى، لا يهمنا ولا يهمنا في أي تاريخ وقعت أصلا، لكنها حدثت. نعم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة دون البغل وفوق الحمار، لونها أبيض، اسمها البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه. الله أكبر. فحمل عليه الصلاة والسلام، ومعه من؟ جبريل. احنا ما راح نتكلم الآن قصة الإسراء لبيت المقدس، قصتنا قصة المعراج. من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، وهذا سيد الخلق. وشفت الآن علماء الفلك لما يقولون لك المسافة بين الأرض وحنا النجوم والكواكب والسماء الدنيا، هذه أصلا قصة لن تتخيلها حتى بذهنك. وجبريل مع النبي، والنبي على هذه الدابة، وصاعدين وين؟ إلى السماء، حتى وصلوا إلى السماء الدنيا. فاستفتح جبريل، فقيل من الملائكة؟ تقول من؟ فقال جبريل. فقالوا له ومن معك؟ من اللي معك؟ ما يعرفون. قال محمد. فسألت الملائكة وقد أرسل إليه؟ بدأت رسالته؟ قال نعم. فتقول الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مرحبا به، فلنعم المجيء جاء. الله أكبر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وين صاعد؟ صاعد للسماء، صاعد للسماء في الحياة للحين، ما توفي رسول الله. يقول فيستفتح، فيفتح باب السماء. فلما خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى السماء الأولى، السماء الدنيا. يقول فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. بعض الروايات أن في كل سماء أنبياء، مو نبي واحد، لكن ذكر النبي منهم اللي في المقدمة اللي شافه اللي ذكرهم بالأسماء، وقيل فقط هؤلاء الذين ذكرهم. في السماء الأولى وجد فيها آدم عليه السلام، فقلت من هذا؟ ما شافه. قالوا هذا آدم عليه السلام أبوك، فسلم عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحين بعد آلاف السنين قرأ في القرآن قصة آدم، يعرف من هو آدم لكن ما شافه أول مرة. فقالت الملائكة هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله، وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ما خلص من السماء الدنيا أتى السماء الثانية، ونفس القصة، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. نعمل مرحبا بك، فلنعمل مجيء جاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، خلص إليها، فإذا فيها نبيين يذكرهم، من؟ أبناء الخالة، أمهم، أم هذا وأم هذا، أخوات، من نبيين أبناء خالة، يحيى وعيسى، يحيى أكبر وعيسى أصغر. وجدهما في السماء الثانية. ليش عيسى قريب في السماء الثانية؟ لأنه راح ينزل مرة ثانية عيسى عليه السلام، فالله ما جعله فوق، الله خلاه تحت، لأنه سينزل مرة ثانية إلى الدنيا. فسلم عليهما صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وسلم عليه، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة، نفس القصة، من؟ محمد. إذا بها
يوسف عليه السلام فسلم عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الرابعة فيها من؟ إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس، فسلم عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الخامسة فإذا هارون أخو موسى عليه السلام وعليه وقار، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فإذا بها موسى عليه السلام كليم الله. فلما تجاوز يبي يصعد للسماء السابعة بكى موسى، فقيل له ما يبكيك يا موسى؟ ليش بكيت؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. شوف التنافس، تنافس الأنبياء في الخيرات. أبكي لأن جاء بعدي، لكن الناس الذين دخلوا في الدين من أمته أكثر. فوصل إلى السماء السابعة فإذا فيها أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام، فسلم ورد السلام وقال أهلا بالابن الصالح، لأن النبي من ذريته، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ارتفع فوق السماء السابعة، تدرون شنو شاف؟ شاف شجرة ورقها مثل آذان الفيلة، كبيرة جدا، شجرة ما رأى النبي من ألوانها في الدنيا، شجرة ما رأى ولا تخيل مثلها في حياته. فسأل جبريل ما هذه؟ قال هذه سدرة المنتهى، منتهى خلق الله عز وجل، هنا ينتهي. ولقد رآه نزلة أخرى، هنا في هذه اللحظات التفت النبي إلى جبريل وإذا هو على هيئته الحقيقية، وصل إلى منتهى الخلق، فإذا بجبريل ينكشف على هيئته 600 جناح، كل جناح غطى الأفق. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، له 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. النبي رآه، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى، ثم أراد أن ينطلق، فقال له جبريل أما أنا سأقف هنا لن أرقى أكثر من هذا. صعد النبي مكانا ما صعد إليه جبريل، يبي يصعد إلى من؟ إلى ربه جل جلاله. يقول في بعض الروايات رأيت جبريل كالحلس البالي، صار مثل الثياب اللي على الأرض طايحة من خوفه من ربه عز وجل. وصل إلى نهاية، حتى قيل أنه سمع صريف الأقلام التي تكتب الله أكبر، أي هيبة وأي مشهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يكلم ربه مباشرة بلا حجاب، ما رأى، كان فيه نور يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه عز وجل، نور أن أراه، لكن سمع كلامه مباشرة بغير واسطة. فأمره بالصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وهو نازل قال لموسى أنا أعرف قومك ما راح يقدرون، أنا عالجت بني إسرائيل قبلك ما راح يقدرون، سر ربك التخفيف. شاف جبريل يعني يستأذنه يستشيره، أرجع؟ قال أرجع. فرجع إلى ربه وطلب من ربه التخفيف فجعلها 40 صلاة، وموسى يقول له أرجع جعلها 30 صلاة، وموسى يقول له ارجع سر ربك التخفيف. شوف موسى اللي بكى لأن أمة محمد أكثر من أمته، خايف على أمة محمد إنما يقدرون، يعني حتى على أمة محمد رؤوف عليهم، سلوا التخفيف حتى وصل 5 صلوات، قال لهم ما يقدرون سلوا التخفيف. قال استحييت من ربي، ثم قال الله له هي 50 في الميزان 50 في العمل لا يبدل القول لدي. وشاف البيت المعمور، قال حق جبريل شنو هذا البيت؟ قال هذا البيت المعمور
يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون مرة أخرى. أي رحلة هذه وأي قصة عظيمة هذه، إنها قصة المعراج، فيها من الآيات البينات التي رآها النبي في ذلك المكان، وفيها فرضت الصلوات الخمس. يا من يضيع الصلاة، ما فرضت الصلاة كغيرها، مشهد عظيم في نهايته فرض هذه الصلاة.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العبودي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أصاب الإنسان الابتلاء وسيصيبه، ما هو التصرف؟ ما الذي يدفع البلاء؟ هناك مجموعة من الأمور تخفف البلاء وتدفع. أولها الدعاء، إذا كان الدعاء أقوى من البلاء سيدفع البلاء، وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء سيخفف البلاء. أيضا الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر، كان يفزع إلى الصلاة. والصدقة، ألا تتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة؟ فإذا المرض بلاء وندفعه بالصدقة. والقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والاسترجاع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله
1: الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن

صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف، مع قوله تعالى: وعاد وفرعون وإخوان لوط. فرعون كان يحكم مصر، وسخر الناس لبناء الأهرامات، يوقد النار على قوالب الطين، يأخذ لقالب ضخم فيه مثلا 6-7 أمتار بعرض 2 متر مثلا، ومصنوع من خشب ضخم، وبعدين يجيبون الطين من الطيانات ويكبونها فيه، بعدين يوقدون دار مداره نيران، فيصلب هذا الطين بقوة عجيبة، ويصير هذه الكتلة الضخمة اللي موجودة بالأهرام. والقرآن فك لغز كيف استطاع فرعون أن يحمل هذه الحجارة الضخمة إلى أعلى. القرآن كشفها في قوله سبحانه: يا هامان أوقد لي على الطين لعلي أبلغ الأسباب. وهذا الطين اللي تم الوقود حوله يصير صخر قوي جدا، فإذا تم التأسيس عملوا طبقة ثانية، فإذا تم طبقة ثالثة، إلى أن ينشئون هذا الهرم. بعدين المساحين عاد يعملون شبكة مثل الصقالة هذه اللي الآن يسوونها للعمارات، يبدون يمسحون هذه الحجارة، يتكون هرم. الهرم الضخم هذا اللي بسببه مات الألوف من الشقا والتعب، وقبورهم موجودة وعظامهم، من أجل قبر شخص واحد. شوفوا يعني الطغيان إلى أي مدى يبلغ في الإنسان، وهو فرعون يقال إنه رمسيس الثاني. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا في القرآن وفرعون، وسماه ذي الأوتاد، يعني ذي الأهرام الجبال، أو الأوتاد اللي يعذب فيها الناس على النخل أو في الأرض، يشبحهم للتعذيب حتى يموتوا من الظمأ. وفرعون هذا رب الله عنده في بيته موسى عليه السلام، وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وهذه لا شك خطة الطاغوت في تدمير الشعوب، لأن الأمة قوتها بأبنائها برجالها، فإذا ذبح الذكور فقدت الأمة قوتها، وبقي النساء الضعيفات المسكينات بلا رجال، فيمدون يدينهم تحت ضغط الحاجة إلى هذا الطاغوت وجنوده وهامان وجنوده، علشان يعطونهم لقمة العيش، فيساومونهم على عرضهم الله يلعنهم. وهذا أخس أنواع البشر اللي يستغل حاجة الإنسان فيساوم على عرضه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فماذا فعل الله به؟ استدرجه إلى أن دخله هو جنوده وهامان وجنوده في البحر، ثم أطبق عليهم البحر وأهلكهم كلهم، وآخر من مات فرعون. وبعدين أمر الله بقذف جثته على الساحل، فالمتبقين هناك خذوه حنطوا، وهو موجود في المتحف المصري في مصر. وإخوان لوط، لوط هذا نبي من أقارب إبراهيم عليه السلام،
وعليهما السلام، ومن التابعين والمؤمنين لإبراهيم. ابتلي لوط بامرأة كافرة، كما ابتلي نوح بزوجة كافرة. زوجة نوح الكافرة أثرت على ابنه، يا بني اركب معنا، قال لا لا لا سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وهنا خطورة الأم، يعني بعض الناس اليوم يتزوج ما ينظر إلى دين المرأة، يأخذها لجمالها بس يعني، فتطلع له جيل والعياذ بالله جيل يعني فيه بور بوار، ما فيه خير ولا فيه بركة، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ولا يوقر ولا يحترم ولا يحج ولا أعوذ بالله، بسبة الأم الفاسدة. فامرأة لوط من هذا النوع، والله ذكرهم في القرآن، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وهذه الخيانة ليست خيانة زنا، وإنما هي خيانة عقيدة وعمل فاسد غير صالح، إنه عمل غير صالح كما أخبر الله سبحانه. فربي سبحانه وتعالى دمرهم لما أرسل الملائكة على شكل غلمان جميلة، وكانوا يفضلون الذكور على الإناث، وهم أول من اخترع والعياذ بالله الفاحشة، أن يكتفي الذكر بالذكر والعياذ بالله، اللي يسمونها اليوم المثلي، أعوذ بالله. يعني حتى قال بعض العلماء لو لم يفعله قوم لوط لكنا لا يوجد على وجه الأرض من يفعل هذا العمل القبيح المشين. واليوم مع الأسف نسمع مراكز دينية والعياذ بالله لدين النصرانية، رجال الدين يبيحون اللي يسمونها الزواج المثلي والعياذ بالله، وهو اكتفاء الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أعوذ بالله. ولا شك أن هذا انحراف وانتكاسة وتعاسة للفطرة عندهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل جبريل بعد ما هجموا على لوط، يريدون أن يفحشوا بالشباب اللي عنده، ولوط يسد الباب، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال عليه الصلاة والسلام إن لوط ركن إلى ركن شديد، من هو؟ الله. فالله في صبيحة ذلك اليوم أمر جبريل أن يحمل بريشة، لأن له 600 جناح يسد بين المشرق والمغرب عليه السلام، بريشة يحمل قوم لوط، فرفعهم بيوتهم وقراهم ومدنهم وأهوالهم كلها هذه، ونكسها على رأسها ودكها دك في الأرض. ثم فجر الله حولهم براكين، حمم، مطر من الحمم طحنتهم وأحرقتهم. ثم أنزل الله بعد ذلك مطر عقيم تكون من البحر الميت، الآن الأملاح اللي فيه ما فيه كائن حي، وأهلكهم الله ودمرهم تدميرا كاملا قوم لوط. ولهذا أحبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومحاربة الفساد، هذا صمام الأمان للأمم والشعوب. والحديث الشريف يقول الدنيا حلوة خضرة
ورب متخوض في مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار. إن الدنيا حلوة خضرة فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لما يمنعون الصلاة؟ استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر فإذا بجبريل عليه السلام عنده، لم يصلي به ولم يدعه يصلي، بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض فصلى به قبيل طلوع الشمس. ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر فلم يصلي به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله، فدخل وقت صلاة العصر مباشرة فأخرها أيضا حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين، ولما غابت الشمس لم يصل به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر، ثم أخر صلاة العشاء أيضا حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. انصرف جبريل عليه السلام، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات، فبدأوا يعطرون بيوتهم بها، لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم، يتقاطرون نحوه فيصلون باتجاه بيت المقدس لأنها قبلة المسلمين آنذاك، يبكون يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم. توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه: ما هذا؟ وما الذي يجري؟ أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها؟ المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة، أمر لا يمكن قبوله. انتفخت أوداج أبي جهل، فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا، فقال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، فهون من شأنه وقال: لو فعل لأخذته الملائكة. تفاقم حمق أبي جهل فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهدده وتوعده إن رآه يصلي عند البيت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتجاهله، فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه، فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى، ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق، فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد له: جن جنون الشرير. فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي، ولما وقف أمامه صرخ به معتدا برفاقه: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به، ثم انتهره بكلمات أسكتت. فجاء جبريل عليه السلام فقال: فليدع نادية، سندع الزبانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، فإذا أبو جهل ورفاقه هناك، فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته وحقدهم يحدق به. كان أبو جهل خائفا، لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم، فنهض ومشى نحو نبي الله، وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف، ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا.
0: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم، والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا. وعلى ذلك الأب قس: ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما، تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصورة الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكلك أو وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله، ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما، فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليه ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة. وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط. يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها، ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه، إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات، وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة. يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق. ركبا، قال له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة. فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن 70 حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ، هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره. وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيرا، والله من 6 أشهر ما واحد حدثني عنك كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكراً ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكراً ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا: الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدي، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان، هذا الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام فيه خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوس على مائدة فيها خمر بيقدروه تقدير كبير، أحيانا بيعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جدا، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي في مباراة مهمة جدا دولية، فجاء الوزير إلى بيته وزير الشباب يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة، قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيان كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: فايز، أنا عاوز أحكي معاك في موضوع مهم.
2: احكي، شو فيه كمان؟
1: أنا بصراحة رجعت نفسي كتير وضمير مش مريحني يا أخوي.
2: شو يعني؟
1: إحنا أزينا أخونا يا أخوي، حرقنا محلاته وحرقنا الناس وقتلنا أبونا، وأنا قررت أروح أعترف لأخوي وللشرطة، يمكن ربنا يخفف عنا.
2: شو بتقول؟ بدك تعترف؟ ولك في إعدام، حيعدمونا.
1: مش قادر يا أخوي، ضمير بأنبني.
2: وشو هالضمير اللي صح فجأة عندك؟ أنت الجنيت؟ مش إحنا سكرنا الموضوع؟ وكل ما كنت أقول لك ضمير بأنبني تقول لي الموضوع تسكر. خلص بكرة بتتعود.
1: أرجوك، أنا قررت واللي بده يصير يصيره، وأنا هنا طالع على الشرطة.
2: هاني استنى، وين رايح؟ اعمل معروف، استنى.
1: شو مالك؟ شو مالك يا أخوي؟ لازم نعترف بالحقيقة.
2: أبوس إيدك، بلاش، تعال، أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس تعال.
1: شو قلت يا أخوي؟
2: أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس بلاش الشرطة.
1: ماشي يا فايز، خلاص مش راح أبلغ،
3: بس فتح مخك معاي واسمع شو بدي أقول لك.
2: احكي.
3: قدامك خيارين، يا إما الشرطة والإعدام، يا إما ماهر.
2: ماهر؟ ماله؟ مش أنت قلت خلاص بداش نقول له؟
3: لا مش نقول له يا روحي،
2: ولا
3: نخلص عليه.
2: شو؟ نقتل أخونا ماهر
3: علشان الميراث يا روحي؟ راح يصب نص عندي ونص عندك عشان نصير مليارديريه يا روحي.
2: شو بتقول يا هاني؟ ترجع على القتل؟ مش قبل شويه كان ضميرك مأنبك؟
3: وبعدين معاك يا فايز، انهي، ما في وقت. اخوك حلق لنا وطلعنا من المولد بلا حمص، بده يرمينا في الشارع يا فايز.
2: مين قال لك؟ احنا راح نضل في شغلنا، هو هيك اتفق مع الراجل.
3: كلام يا استاذ فايز، كلام.
2: حرام عليك، حرام عليك يا هاني، لسه دم ابوك ما جف.
3: ماشي يا فايز، انا رايح على الشرطة.
2: انت بتخوفني في الشرطة؟ ما انت اشتركت معايا في الجرائم.
3: هذا كلامك، بس انا عندي اللي يطلعني من كل الجرائم زي الشعر من العجين. فكر يا فايز، هذه فرصة العمر.
2: ويا ترى هذا اخر جريمة ولا لسه في كمان؟
3: لا لا يا اخوي، هذه اخر جريمة، وبعد هيك كل واحد بياخذ نصيبه وبروح في حاله. بدك تحج، بدك تعمل عمره، بدك تطوش، انت حر.
2: اعمل عمره؟ ماشي ماشي هاني، موافق.
3: حلو، اليوم ريح لحالك، ريح اعصابك، وبكره إلنا سهر علشان نرسم الخطه.
4: فايز،
5: تفضل يا فايز. احكي، انا اخوك، دمي دمك، من امك وابوك.
2: انا أنا
5: احكي يا فايز، احكي من غير عياط، أنا حسمعك.
2: أنا جاي أقول لك إني أنا حرقت محلاتك وتسببت في موت العمال، وأنا وهاني اللي خنقنا أبوي ورميناه في الخرابة.
5: المحلات وقلنا غيرة وحسد وقتل أبوك، ليش؟
2: لأنه سمعنا وإحنا بنحكي عن حرق المحلات، وأخوك هاني قال لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
5: وانت ايش اللي خلاك تيجي تعترف الي هالقيت؟ تعتقد اني راح اسامحك يا فايز؟ انت واخوك؟
2: انا مجرم وقاتل وجزائي الاعدام، عارف حالي، والسماح لا راح يقدم ولا يأخر.
5: ضميرك يعني؟
2: انا جاي عشان هاني قرر انه يقتلك عشان يورث كل المصاري ونتقسمهم انا وياه.
5: تقتلوني؟ الله اكبر، اي قلوب هادي؟ تقتلوني يا فايز؟ ليش؟ أنا قصرت معاكم؟ ولكن أنا عملت المستحيل عشان خاطركم؟ والله البني آدم اللي كويس وقلبه طيب ودايما بعطي بكون في نظركم إنسان ضعيف وهامل وما بيسواش. أما إذا كان مجرم وقاتل زيكو تحترموه وتقدروه. ماشي يا فايز، ماشي. وقتيش بدكو تقتلوني؟
2: المفروض بكرة نيجي نزورك في الدار في الليل ونقتل.
5: معني كويس ابو سمير؟
6: قول لي يا زينون صاغي يا وصافي، تفضل.
5: بدي تفتح لي عينيك منيح الليلة هذه واللي بعديها. يعني بديش إياك تنام في بيتك، بدي تضل في الشغل 24 ساعة وتبلغ كل العمال وكل النواطير، ما حدا يروح بالمرة.
4: يستر علي يستر. ليش طيب ليش؟
5: اعمل زي ما بقول لك أبو سمير، وأي حركة على طول اتصرف دغري أنت والنواطير، وإذا حسيت إنه الأمر فيه خطر تتصل علي فورا، سامع؟
4: حاضر. هو في حد يعني ناس بدهم يجوا يعني يخربوا الدنيا ولا هاني عرف ولا كيف؟
5: اعمل زي ما بقول لك. ماشي
4: ماشي. يلا هم اجيب العواكب سليمة يا رب وسالم كمان.
1: يا فايز جاهز؟
2: جاهز.
1: نبرت المسدس والمنوم؟
2: اتفضل، هاي المسدس وهاي المنوم.
1: كم رصاصة فيه؟
2: ما انت شايف المشط مليان.
1: حلو، زي ما قلت لك، من حد ما نعبر ونقعد عنده بتروح على المطبخ تعمل 3 كاسات عصير، الكاس الوسطانية تدبكها منوم لبابها، وبعد المنوم أنا وياك بنخنقه وبنحطه في شنطة السيارة وعلى الخرابة.
2: مدام بدها نقتله خني، ليش المسدس؟
1: ما بنضمن الظروف، يمكن ما نقدر ننومه ولا نخنقه، لازم نخلص المهم الليلة بأي وسيلة.
2: كلامك صح يا أخوي.
1: يلا اطلع وأنا اللي بدي أسوق.
6: هاني جبت لك الشاي والسكر يابا والفوالة تبعت الأكل كمان،
7: وهي البالتو تبعك يابا.
4: انت شو اللي جابك أنا؟ ليه جايبها على انت يا سرسورة؟
6: مرضتش تضلها في الدار يابا.
4: يابا انت شو بدك تعملي أنا؟ الوضع صعب، في يمكن تصير حريقة، يمكن تصير غرامية.
7: يعني بدي أضل في الدار زي القرد اللي حيني؟
4: زي القرد تعملي لي حديقة حيوان، تعملي لي عالم الحيوان، خلاص خلاص اقعدي وانت ولا روح ورا البراكس.

0: لك وقفت.
1: استنى، الوضع مش طبيعي.
0: كيف مش طبيعي؟
1: المنطقة ملغمة، أنا شايف مسلحين فوق الظهر، وفي حركة مش طبيعية في المنطقة.
0: كيف يا راجل؟ الأمور عادية.
1: عملتها يا خاين.
0: شو عملتها؟
1: يا خاين، بلغت أخوك، وأخوك راح جاب الشرطة. مش عيب عليك؟ مش إحنا شرايك؟
0: إحنا شرايك صح، بس صدقني ما بلغت.
1: طيب حسابك بعدين.
0: استنى استنى شوية، استنى وقف.
1: إيش فيه؟
0: بس استنى استنى بس استنى.
1: فايز
0: فايز فايز،
1: شرد الخاين.
2: طيب بوري، ما إلك إلا الطخ يا خاين.
1: طيب
3: على جميع القوات التحرك خلف السيارة السبار الصفراء.
4: تم العمل بهذه الإشارة.
5: الدنيا ولعت يا سارة، الدنيا ولعت.
6: مسكواني يا با؟
5: هاي مسكوه، هاي جلة ودني، هاي دقوا مناخيره بالمسامير، هاي ورموت توريم. وين سمير يا أخوكي؟
6: مش انت بعدت يجيب خشب يا با؟
5: انا عارف يا أخوكي اضعف رتوتك، يتساب الخشب وراح طلع برا يشمشي مانا الان.
3: على جميع القوات مطاردة السيارة على نفس الاتجاه.
1: أبو سمير،
5: هذا أنا جارد من الشرطة. تعال يا سارة، تعال. هيك
1: أبعجاك.
5: أي أي كسرتني.
1: تعالي تعالي تعالي معي، تعالي.
6: سيبني سيبني، بقولك سيبني.
5: سيب البيت بقولك.
1: أي حركة راح اطخ البنت.
6: الحقني يا با، الحقني يا با.
5: زيبا بقولك، زيبا زيبا بقولك، اكسرك، اخبطك بوكس في عينيك، اكسرك، حرام عليك.
1: اي حركه بقولك راح اطخ البنت.
3: المكان محاصر يا هاني، سلم نفسك يا هاني احسن لك.
1: اي واحد بتقدم او بطلق النار راح اطخ البنت على عينيكو.
3: انسحاب، كل المجموعات انسحاب. يلا فايدة من اللي انت قاعد تعمله، سلم نفسك، كل الأدلة ضدك.
1: مش مسلم نفسي، مش مسلم نفسي، مش حسيب البلد.
3: وش اللي بدك اياه يا هاني؟
1: بدي تأمنوني، بدي اطلع برا البلد.
3: كيف نأمنك؟ شكة الجنوب معبر مصر، ومن الشمال معبر ايرز.
1: لا يا فالح، لا من مصر ولا من ايرز كمان.
3: شو اللي بدك اياه؟ بدك طيارة يعني؟
1: اسمع يا صابر، هلقيت تكون تجيبوا لنش وتحطوا لي اياه على الشط، وماهر بجيب نص مليون دولار بحطهم في شنطتي هالقيت بسرعة. والبنت راح تضل معايا، واخر صياد في البحر هو اللي حيرجعها لكم.
3: بدك تشرد على اليهود يا هانا؟
1: بدي اشرد على اليهود، على اليهود. ومعاكم نص ساعة، وبعد النص ساعة راح افشفش راسه وعلي وعلى اهدائي.
7: يا هاني يا هاني، ليش بتعمل هيك؟ ليش؟ ايش ناقصك كان؟ حرام عليك، دبحت حالك ودبحت أبوك ودبحتنا. ليش يا أخوي ليش؟ الله بقول هذا الكلام؟
1: والله بقول. أنت تعيش بالملايين وإحنا نشتغل أجرة عندك.
7: يا أخوي يا أخوي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيش حدا بياخد أكتر من نصيبه يا أخوي.
1: لا يا ماهر، إحنا اللي سكينا وإحنا اللي تعبنا، وإنت خدت مقصر على المرتاح.
7: أنتوا اللي خططتوا وأنتوا اللي رتبتوا كل حاجة، وغصب عني كمان، بس عشان نواياكوا كانت سيئة انقلبت عليكم. سلم نفسك يا هاني، سلم نفسك.
1: اسمع يا ماهر، اذا بدك الامور تمشي انت والشرطة ابعت اللانش والمصاري.
7: يا خسارة، ولك قاتل ابوه ما بيرث، ولك انت ايش معدنك؟ انت مش بشر؟ ولك اللي بقتل ابوه وبده يقتل اخوه في خير؟ اتق الله، سويت المال بالدم، دم ابوك سيلته وموتته عشان المصاري، دم ابوك في ركبتك، دم الناس الغلابة اللي حرقته.
1: معاك نص ساعة انت والشرطة، وبعد النص ساعة راح اطخ البلد.
3: طيب يا هاني، هدي هدي بس، هدي شوية.
1: مش مهدي يعني راح اقتل بنت؟ راح اقتلها.
3: في ملاو ما لبينا طلباتك، راح تقتلها عن جد؟ لا اظن انك تتجرأ تقتل طفل صغيرة.
1: لا يا روحي، راح اتجرأ، واذا مش مصدق ارفض طلبي وشوف كان ما فرغت المسدس في راسه، وراح تشوف البنت جثه قدامك.
4: ماشي يا هاني، مش حنلبي طلبك.
1: ايش يعني؟
4: طخ البنت يا هاني، طخ.
1: شو بتقول؟
4: طخ البنت يا هاني.
6: حرام، حرام عليك وحرام.
1: ماشي يا ظابط، حطخها عشان اعرفكو اني لازم امشي كلامي علي وعلى اعدائي. قضي
5: بنتي بنتي بنتي بنتي.
6: يابا يابا يابا،
5: بسم الله الرحمن الرحيم، البريد جامد. ايه من دي بمشين تخيتي؟
8: هي رصاص في شنك؟
4: كيف؟ طبعا في شنك، احنا مراقبينك وعارفينك المجرم. سيب البنت يا هاني احسن لك.
8: تقلقش، شاف السكينة هادي؟ احلى من الرصاص الفشنك.
9: يا اخو البريزة، جاي تعمل حالك سلم على بنت؟
10: حضرة الضابط، في ولد صغير ماسك خشبة وقاعد بالسلبد ورا هاني، شكله بده يخبطه. حضرة الضابط،
11: ايه سيبه سيبه سيبه، لازم نلهيه بالحكي.
4: يا هاني، مش ناوي تسلم نفسك؟
1: انا بقول له اذا ما نفذت اللي انا طلبته راح اذبح البنت قدامكم. هلقيت؟
9: يلا يا مسمار العزيز، خش اللي في راسه. بسم الله، خد خد.
1: اي يا راسي،
4: امسكوا خذوا، اطلب اسعاف بسرعة على البنت.
5: بنتي بنتي حبيبتي،
6: اي جرحني، في دم على رقبتي.
5: الاسعاف بسرعة الاسعاف.
8: هيك يا فايز تعملها فيه.
10: اسكت اسكت، انت اللي ضيعتنا.
7: يا خسارة يا هاني، تقتل ابوك يا خسارة، وجاي تقتلني، وبالاخر جاي تقتل طفلة. وين بدك تهرب؟ عند اليهود يا هاني زي العملاء؟ هاي اخريتك؟ مش لو رضيت باللي ربنا قسمه الك لعشت محترم؟
8: انت السبب، انت السبب، انت تلعب بالملايين واحنا نعيش في الفتافيت.
7: كذاب، انت كذاب، انت كنت عايش احسن من ثلاث ارباع الناس، واعطيناك مصاري واعطيتك كل شيء وكله من مال مرتي، بس انت الطمع، الطمع دبحك وحرقك. بعدين هذه قسمه، هذه قسمه، وربنا بيقسم لكل الناس ارزاقها.
4: جروه هو وفايز على البوكس بالعجل. يلا
9: الحمد لله على سلامتك يا ساره.
6: الله يسلمك.

0: عرق وعرق.
1: واحنا بنحبك يابا.
0: طيب الف حمد لله على سلامتك يا ساره.
2: الله يسلمك يابا.
0: وانت يا اسد فعلا اسد اسد بس ملكش دنب. بدي اياك تضل اسد على طول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الف سلام عليك يا ساره. الف سلام عليك يا سمير.
1: الله يسلمك.
2: الحمد لله على سلامتك انت.
3: لا والله انت يا ساره يعني كنت بدك تموتي بدالي.
2: ما هو اخوك كان بده يقتلك.
3: الحمد لله. انا بصراحه يا جماعه صرت مقطوع من شجره. اخوتي اللي من امي وابوي حاولوا يقتلوني وقتلوا ابوي، وانتو اليوم اسرتي. شو رايكم نعيش مع بعض، نعيش اسره واحده، نحب بعض وقلوبنا على بعض، واذا الدم ما جمعناش المال بجمعنا.
2: ياه بدك تصير اخويا عن جد؟
1: تعطينا مصاري يا اخ ماهر؟
0: يعني انت بدك من انت عفريت، انت عشان غبطت الزلمه خلاص اخذت بطوله الفيلم، انت بدك مصاري؟
3: سيبه يا ابو سمير، مصاري وكل حاجه وكل اشي. حتعيشوا وحتتعلموا وحتلبسوا وحتاكلوا وحتشربوا ومش حتشتغلوا خالص، وحنعيش مع بعض
0: يا سلام، وتبدا من اول وجديد قصه المال والدم كمان مره.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة، فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية، كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض. فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سموه الرجع الحراري
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني. حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: من المساحة. يعني كيف 97.5؟
1: من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم،
0: ككمية. نعم.
1: في البحار والمحيطات
0: كمساحة الماء يشغل مختلف،
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع.
1: أقول نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير. يعني
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه؟ لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس.
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، كل هذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فقلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر الأبيض المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو إلى شمال أسوان، يعني وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان، يعني فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: في موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين أو أستراليا ونيوزيلند، إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وثمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: ونص إلى
1: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطلق إلى الفضاء الكوني؟ هي لا تنطلق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط الآن، يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
0: وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هالاثنين ونص؟
1: نعم.
0: نعم.
1: لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أولها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها.
0: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط. نعم.
0: يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني هناك أيضا لا يزال
1: فارق كبير حتى
0: نطق حماية الثانية.
1: نعم.
0: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن، لأن بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم.
0: نعم.
1: فيها ذلك.
0: نعم.
1: لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة،
1: ليست فتحة، لا لا لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات التي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي، يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد طاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، نعم. ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه طبعاً. الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي نعم. بين يدي
1: نعم.
0: نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض،
1: نعم.
0: ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة، والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
0: نعم.
1: كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايلوا أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله.
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عمران عبد الملك ابن حبيب الجوني. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة. النسيئة يعني الأجل. أحياناً العبد يفعل معصية فالله يؤخره، يؤجله، رجاء أن يتوب، رجاء أن يعود، رجاء أن يقلع. فلا يغتر العبد أنه ماشي الأمور ما حدا دريان، ماشي الأمور ما صار شيء، ماشي الأمور ليك الحمد لله بصحتي وعافيتي وأكلي وشربي. بالعكس،

ما معاش يتحسن بشغلي، مو بس هيك رفقاتي حابيني، مو بس هيك ليك أبي وأمي حابيني، مو بس هيك حتى رفقات الجامع ما حدا دريان بشي. أوعك تختر، لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب. الله عز وجل رحيم، الله عز وجل ستار، الله عز وجل لطيف، الله عز وجل عفو. بس بقال أنت أدبا مع الله لازم تفهم عليه، فإذا فهمت عليه بالنعماء بتكون عبد صالح، بس إذا ما فهمت قال فإن أخذه أليم شديد، لا سمح الله بعدين بياخدك أخذه تبكي منها الدم. لما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض المفسرين كيف الله بيستدرج العبد؟ قال كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. ديروا بالكم يا أخوان، إذا واحد عصى الله أم الله بعث له نعمة، عصى مرة ثانية أم بعث له نعمة، خاف أنه يكون استدراج هند، لأنه هو شو بيفكر؟ نعمت الأمور راجزة. هو الواحد لو أن الله عز وجل كشف عنا الغطاء، الله يسترنا والله ما حدا بيطلع فيك، ما حدا بيطلع فيني، بس الله عم يسترك ويبعث لك رسائل كتير لطيفة ما حدا دريان فيها بس أنت. يعني أنت قاعد بالدرس أم هذا الشيخ اللي يتكلم حكى شغلة لابستك، الله وكيلك هي رسالة، هو حتى الشيخ لا يعلم بس الله عز وجل أنطقه، بس هي رسالة هيك على الملأ مشان ما أحد ينزعج. هلأ المتوقع منك أن تفهم، متوقع منك أن تقلع، متوقع منك أن تستغفر، متوقع منك بينك وبين ربك أن تبكي، متوقع منك أن تبدل سيئاتك حسنات. بس لا سمح الله وصلت لك هالرسالة هيك اللطيفة وما أدري ما رديت، رد مرة تانية بيبعت لك رسالة لطيفة ما رديت، رد مرة ثالثة ما رديت، بعدين كيف يعني؟ الله عز وجل بيحبك بده يطلعك من هالورطة، بيقوم بيفضحك، يفضحك مشان يجي مين يقول لك أنت عملت هيك أنا رأيتك. هي رسالة أقسى من الأولى. فهمت عليه منيح، ما فهمت رد بيبعت لك واحد تاني، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك واحد تالت، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك ضربة تاني، فهمت منيح ما فهمت في ضربة تالت، فهمت منيح ما فهمت، بعدين نسأل الله السلامة. يخشى أن يقصفه، إذا بيحبه الله بيستأصله استئصال، إذا بيحبه، هلا إذا ما بيحبه بيتركه، بيتركه بعدين بيتركه مشان يموت على معصيته فيحرق بالنار، نسأل الله السلامة لنا ولكم. فيا إخوان لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب فإن أخذه أليم شديد. بس مشان تفهم عن الله عز وجل مطلوب منك تكثر من ذكر الله، إذا أكثرت من ذكر الله تعالى بصير قلبك يفهم عن الله تعالى. نفس أبو عمران الجوني يقول مرة سيدنا موسى كان يعظ قومه فشق رجل قميصه، من كثر ما تأثر يبدو هو مقصر، وسيدنا موسى عم يحكي عن التوبة والإقبال على الله عز وجل، ما شق قميصه، فأوحى الله إلى موسى قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ولكن ليشرح لي عن قلبه. شو بيفيدني شقيت القميص؟ بس خلي قلبك متوجه إلى ربك حتى تقع كلمات الله عز وجل وآيات الله في قلبك. كيف تشرح لربك عن صدرك؟ بكثرة ذكر الله تعالى. فإذا أكثرت من ذكر الله بصير تفهم عن الله، تفهم عن الله آياته، إذا قريت قرآن تفهم أنه هذا الكلام لك، وبتفهم عن الله ما يجري أمامك. إذا سمعت شيء موعظة هيك جاءتك بلطف خلص تتعظ تأتمر، أما إذا ما في ذكر يخشى أن يطبع على القلب، أن يصير على القلب ران بحيث ما عاد بيأثر في شيء، بيسمع هيك المواعظ ما بصير شيء، تحدث أمامه وقائع، ليك رفيقك اللي عم يعمل نفس المعصية صار معه هيك، هلا هو مفروض أنه بيخاف بيرتدع بيقول له خلاص والله بدي بطل، ليك هذا رفيقي
صار هيك معناتها درس لي، لأن السعيد من اتعظ بغيره. بس إذا ما في على القلب فيران ما بيفهم، بيقول لك أخي ما له علاقة، كل شيء لحال، إلى أن تنزل برأسه العقوبة. ذكرت لكم مرة بأن بعض الصالحين قال: العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان. يعني هو بيعصي الله، الله بس بمن عليه، بيروح بيستحي إنه طيب أنا مقصر مع الله، ليك الله شو بعت لي، ليك الله شو أكرمني، ليك الله عز وجل كيف محبب الناس فيني، ليك الله عز وجل كيف ساترني، بيقوم بيستحي من الله. يعني مرات واحد أنت من كتر ما بتنعم عليه بيخجل منك، بيستحي منك، خلاص يلتزم أمرك. ففي عباد بيفهموا عن الله، ينعم عليهم فيستحيون ويعودون إلى دربه. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان. يعني ما بده يفهم على الله بعصير الليمون، بعدين بيفهم بالأضمان تبع الليمون. أنتم تعلمون يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. بس الحقيقة هذه الأزمة، في بعض الناس البعيدين عن الله عادوا إلى الله، أكل ضربة ماكنة فعاد فهم. هذا والله هذا من رحمة الله فيه، وهذا سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة إذا فهم عن الله. بس أنت لا تنتظر أن تنزل بك يعني سلاسل الامتحان. والله يا أخوان ما حدا بيناتنا خرج، والله ألم بسيط يقعدك في الفراش بتصير تبكي من الألم، ألم بسيط يقعدك في الفراش بيعطل لك كل برامجك، تتلوى من رأسك، تتلوى من ظهرك، تتلوى من معدتك، ما بيعرف الأطباء شبك، لا عاد في شغل، ولا عاد في دراسة، ولا عاد في مشاوير، ولا عاد في رفقات، ولا عاد في متابعة مواقع انترنت. تقول ما بدي شيء، ما بدي شيء، بس يروح الوجع. والله ماني عارفان منين عم يجيني الوجع. ما حدا بيناتنا يا أخوان، الله وكيلكم، لا كبير ولا صغير، ما حدا بيناتنا خرج الابتلاء. الله لا يبتلينا يا رب، الله لا يمتحننا يا رب. بس بقى متوقع أنه نحن نفهم عن الله، نفهم عن الله تعالى بالمنن اللي عم يعطينا. إذا أنت الحمد لله موجود مع والدك، مع والدتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، موجود بعملك، الآخرون مو هيك، مو هيك، افهم عن الله وخليك ماشي يعني ضغري. وإذا زلت القدم، ونحن تزل أقدامنا، بس فورا أقلع، فورا ارجع. إذا مقصر عد، إذا ناسي تذكر. فالعباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران. نسأل الله السلام، بتركهم. لذلك أنت بتلاقي بتقول إليك أنا بعرف والله إلي رفيق بيعمل السبعة وزمتها، والله يا أستاذ عايش مروق خير الله الزلمة، وشو بدك عنده، عنده مصاريف وعنده راح، والناس يا أخي بتضرب له تحية كمان. الله يستر ما يكون هذا من النوع الثالث، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اتركهم بقى، الله بيتركهم أكلوا وشربوا يعني، بس بعدين في إن أخذه أليم شديد. فكان يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. وكان أبو عمران الجوني يقول: تصعد الملائكة بالأعمال، فينادي الملك: ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. أنت أو رجل عامل عمل صالح تحمله الملائكة تطلع فيه، يقوم الله عز وجل بينادي، بيقول له الملائكة كبوا هذا العمل، ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. فتقول الملائكة: ربنا قالوا خيرا وحفظناه عليهم. هدون العباد نحن مسجلين عليهم أعمال خيرة. فيقول الله تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي، كبوه هذا أنا ما بأخذه، ما بأخذ إلا ما كان خالصا. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا، اكتب لفلان كذا، مرتين. فيقول: يا رب إنه لم يعمله، ما عمل، شو بدنا نكتب له؟ فيقول عز وجل: إنه نواه، ناوي يعمل عمل خير، ناوي يعمل أمر جيد، عازم أن يقبل، بس حدث له عارض منعه من هذا الأمر. فاكتبوا، الله بيقول لهم اكتبوا هذا العمل. لذلك يا أخوان عظموا نواياكم، خلي نيتك في الإقبال على الله كبيرة، خلي نيتك في
خدمة القرآن الكبير الكريم كبيرة، خلي نيتك في خدمة سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. إذا سمعت في مجلس علم سيقام انوي أن تكون فيه، انوي نية صحيحة، مجلس ذكر انوي أن تكون فيه، مجلس طاعة عمل خير انوي أن تكون مساهما مع المساهمين بما قل أو كثر. ألا إذا حدث ما استطعت الله عز وجل يكتب لك النية. يعني في واحد بيكون قاعد بيقول لك أخي أنا عندي فحوصات وعندي دراسة ما لي حب، والله ما لي. يعني الخطبة حلوة بس ما أنا ما لي هون أنا. لك ليش هيك؟ إنوي يا رجل، إنوي لعل الله عز وجل يهيئ لك أمرا. هلا إذا نويت وما ما فعلت بسبب طارئ يعني نزل بك، فالله عز وجل يكتبه لك. قال: وكان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه، وكان يقول لنفسه: هبك تنجو، بعد كم تنجو؟ هو يحاكي حاله، يقول له فرض بأنك أنت بالآخرة حتنجو، بس يا أبو عمران بعد قديش حتنجو؟ أنتوا بتعرفوا يا أخوان، نسأل الله السلامة، يوم القيامة الناس يقفون طويلا، تقترب الشمس من الرؤوس، بعدين الناس بتنادي من يشفع لنا حتى الكفار، يا رب دخيلك بس حاسبنا، بدي أخلص من هالوقفة، من هذا الانتظار، ويذهبون إلى الأنبياء. هلأ هذا انتظار طويل، فأبو عمران الجوني يقول، يخاطب نفسه: هبك يا أبا عمران تنجو، بعد كم تنجو؟ هلأ بعدين في أناس نسأل الله السلامة من المؤمنين يذهب بهم إلى النار، ما يعني بالجنة يا أخوان لا يدخلها إلا الأطهار. الأبعيد من هون، إذا واحد لسانه زفير كيف بده يفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. يعني كيف الجنة أخي دار طهر دار نقاء، هذا لسانه رزيل كيف بده يفوت؟ ما بيفوت. طيب شو لازم نعمل؟ لازم هاللسان يتنظف. كيف بيتنظف؟ بده يغمس في النار، نسأل الله السلامة. هلأ الشوائب كيف بتنقام من الحديد من المعادن من الفلزات؟ بدك تحطها بالنار على هوا الشوائب، الشوائب قليلة بجوز غطى واحدة هيك يمشي الحال، كل ما كثرت الشوائب بيطول بقلب النار. لا سمح الله إذا واحد عينه تنظر إلى المحرمات كيف بده يفوت على الجنة؟ أخي بس هو بيعمل صالحات وذاكر الله وكفلان يتيم، وهذا بيصلي وبيصوم وبيعمل خير، بس عنده هالمشكلة يعني خير إن شاء الله، هذه العين عفوا وسخة، كيف بدها تفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. الجنة دار طهر، بدها تتنظف، بقى يا بينظفها بالدنيا فيقلع عن هذا الذنب ويستبدل غيره به، بدل ما يطلع إلى ما حرم الله يطلع إلى ما يرضي الله. إذا مشي الحال بالدنيا منيح، إذا ما نظف عينه بالدنيا بدها تنظف في الآخرة. شو الطريقة بالآخرة تنظف؟ هون في استغفار، في توبة، في أعمال صالحات، في إقلاع، في بكاء من خشية الله. طيب بالآخرة شو بده يسوي؟ يحطوه بالنار. واحد إيده عم يبطش بها، عنده أخت أصغر منه بيأمر وبينها عليها وحتى بيأذيها وبيرعبها وبيضربها، خير يا بالدنيا بيحل هالقصة حتى يطهر ما جنته يده، يا أما بالآخرة. بالآخرة ما في طريقة للتصفية إلا النار. واحد امتدت إيده إلى الحرام عليه هذا يا أخوان، أنتوا الآن الإنسان وصل لمرحلة الآن يسجل كل شيء. هلا انتم بجوالاتكم تقدر تسجل كل شيء، كل شيء كل شيء، صوت وصوره، وبتسجل لعشر سنين اذا بدك تحتفظ فيهم. المحاسبين بيسجلوا الحركات الماليه، اصغر حركه واكبر حركه ماليه، مو هيك البني ادم هيك بيسال. انا من 30 سنه قرات كتابا يذكرون فيه، هلا الجو هون حوالي انا مو فاضي، هلا هون حوالي في ذرات، انتم بتعرفوا في ذرات هلا موجوده. طيب هلا انا ايدي محطوطه على الطاوله، رفعت ايدي هيك، الدراسه بتقول شو صار انت لما رفعت ايدك؟ كان في جزيئات هواء هون، ذرات هواء موجوده، لما انا رفعت ايدي هيك هالذرات الهواء انضغطت طلعت لفوق، وبالمقابل تحت كان في منطقه محطوطه فيها ايدي فارغه، لما رفعتها امتلئت، هلا هو امتلأ بالذرات، فبالتالي أن لما تحركت اتسجلت هي الحركة بالكون، يعني تحركت بس شكلها انضغط شي هون وانفرد شي هون،
طيب بس هي موجودة، فالحركة هي تبعي ما راحت من الكون محفوظة. العلماء أنا من 30 سنة قرأت بأنهم يفكرون بصناعة أجهزة تسترجع هذه الحركات. يعني مثلا بيقولوا هذه، طيب شو بيستفيدوا من هالشغلة؟ يقولوا مثلا بدون يعرفوا أنه هدون كيف بنوا الأهرامات، منقدر إذا صنعنا هالجهاز نجيب الحركات اللي تحركوها هدون الفراعنة ونشوف كيف بنوا الأهرامات. يعني نجيب أفلام قديمة ما كان في كاميرات بس الكون حفظة. إذا البني آدم عم يحفظ الحركات وبيحفظ الأقوال وبيحفظ، البني آدم هيك يفكر. طيب عن رب العالمين، يعني أنت فعلت فعلة راحت انتسيت؟ لا أدير بالك ما انتسى. إذا البني آدم هيك مساوي، إذا البني آدم بفلاشة حجمه قديش صغير بيجمع فيها عشرات مئات آلاف المعلومات، عند الله عز وجل شو؟ لذلك هلأ واحد امتدت إيده على الحرام، شو هلأ هي الإيد خلاص تلوتت، يا بتتنظف هون يا بدها تنظف في الآخرة. بس بالآخرة ما في، يعني هو وين بدها تنظف؟ بدها تفوت على النار، نسأل الله السلام. لذلك كان أبو عمران يقول هبك تنجو، حبقول أخي أنت حتفوت على الجنة لأنك من جماعة لا إله إلا الله. طيب بعد كم تنجو؟ نسأل الله السلامة. غطى واحدة بالنار لما 100,000 لما مليون لما مليار، من أجل أن يحاسب نفسه. بقى تعوا يا أخوان نحن يعني نأخذ أنفسنا بالعزائم. هلأ بكرة جاي رمضان، ترى كلكم فرصة، رمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل شديد. من هلأ رتب برنامج في رمضان. نحن إن شاء الله إن شاء الله حيكون يعني كل يوم موجودين مع بعضنا البعض هون على صلاة التراويح. دورة يشفعان حتكون في القرآن الكريم كل يوم، وأنتوا الحمد لله يعني عندكم هذا الفزعة هيك للإقبال على الله. في عنا كل يوم حيصير إن شاء الله تعالى تهجد بالجامع اللي جنب بيتك، كل يوم صلاة الفجر. وإذا أنت من جيران هون المسجد لا ترضى تصلي في بيتك صلاة الفجر، عود إلى طلوع الشمس، صلي الضحى بعدين روح إلى عملك. لو تعبت ما هو شهر، كل أصحاب الأعمال أصلا بالمواسم تتعب. فهلأ هو موسم، شوف المحاسبين لما بيكون بدهم يدور السنة عندهم، يعني آخر شهر بالسنة وأول شهر بالسنة الجديدة، لا عاد بيعمل مواعيد ولا عاد بيروح ولا عاد بيجي، بيقول لك أخي والله مضغوط خير الله أنا. فكل الناس يعني بتتعب في المواسم، فهو رمضان يا شباب خصوصي الشباب هو فرصة شديدة للإقبال على الله عز وجل. لذلك جهزوا حالكم من أجل أن نكون من السابقين إن شاء الله تعالى في الإقبال على الله. أسند ختاما، أسند أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمرو وأبي برزة في آخرين. شو معناته أسند عن سيدنا أنس؟ يعني بأنه هو من التابعين، كان يروي صحابي يروي أحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل
4: قد مضي. خلي عدوك يولي،
2: خلي
0: معكم
2: مع
0: فهذه أيادينا،
2: فهذه أيادينا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين التي نواكب فيها مسار المواجهة الكبرى ونركز على نحو خاص على أبعاد تصريح وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال أن الاحتلال يستعد للبقاء طويلا فيما يسمى المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ونسلط الضوء كذلك على ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للميادين وذلك تعليقا على كلام كاتس بتأكيد أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بتنفيذها في اتفاق الإطار. وللنقاش معنا في هذه الساعة من التغطية من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد القايق نرحب به، ومن بيروت الأكاديمي والخبير في الشؤون أو في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر نرحب به أيضا. لكن نبدأ مع ما أكده مصدر إيراني سياسي أمني رفيع المستوى للميادين أن مضيق هرمز لم يفتح وأن طهران لم تجري أي تغيير أو حتى تعديل في سياستها بشأنه. المصدر حذر السفن من مخالفة الإجراءات والضوابط الإيرانية المعمول بها مؤكدا أن السفن الكبيرة لا تستطيع العبور بسبب المخاطر القائمة، وأضاف أن أي سفينة لا تلتزم هذه الإجراءات قد تواجه مشكلات فنية أو مخاطر تهدد سلامتها. واتهم المصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التأثير في أسعار الأسواق عبر نشر أخبار غير صحيحة، مشددا على أن مضيق هرمز ما زال خاضعا للمراقبة والإدارة الإيرانيتين. والاطلاع على المزيد حول الموقف الإيراني نرحب بمحلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري. نرحب بك مجتبى، طبيعة الموقف الإيراني كيف تتفاعل أيضا تصريحات ترامب حول أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية؟ هناك مواقف أو مصدر أمني سياسي تحدث للميادين حول طبيعة أو الواقع في هذا المضيق، ماذا عن المواقف الأخرى وكيف تتفاعل؟
1: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع لم يفتح مضيق هرمز بقرار أمريكي ولن يفتح بتصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الولايات المتحدة تريد تقديم صورة بأنها تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، لكن الواقع مختلف تماما. أولا، المصادر تؤكد أن مضيق هرمز ما زال مغلقا. إدارة الممر المائي أيضا أكدت على أن مضيق هرمز مغلق في الوقت الحالي، وهناك تصريحات كثيرة من قبل المسؤولين، خاصة هناك تصريح سابق لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي أنه يعني مضيق هرمز لم يفتح إلا بعد تغيير الولايات المتحدة في سلوكها. إذن هناك يعني قرار إيراني واضح. إيران قالت سابقا أنه حتى مع وجود تفاهم إيراني عماني لن يفتح مضيق هرمز، ومضيق هرمز سيفتح أولا بالترتيبات الإيرانية وبعد تنفيذ الشروط الإيرانية وتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم. إيران تؤكد في هذه المرحلة أنه على الولايات المتحدة أن تعود إلى مذكرة التفاهم. هناك بنود مهمة وأساسية لإيران، خاصة البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. هذه البنود الخمسة هي بنود رئيسية، بنود سيادية. البند الأول يتحدث عن إنهاء الحرب في كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وإيران ما زالت تصر على تنفيذ هذا البند. البنود الأخرى أيضا مهمة بالنسبة لإيران، خاصة البند الخامس الذي يشير إلى فتح مضيق هرمز بحسب الترتيبات الأمنية الإيرانية. إذن يعني الادعاءات الأمريكية هي غير صحيحة، وهناك تأكيد إيراني أنه لا قواعد في تغيير العبور في مضيق هرمز.
0: لا. شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري مراسلنا أو محلل الميادين للشؤون الإيرانية. في التطورات في لبنان أيضا، أعلن الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتواصلة للتفاهمات والقوانين الدولية مستمرة في جنوب لبنان. أكد الجيش أن الاعتداءات هي استمرار للنهج التدميري الإسرائيلي، كما أنها تعيق استكمال انتشاره في الجنوب وعودة الأهالي إلى بلداتهم. للمزيد أيضا ننتقل إلى الزميل جمال الغربي مراسلنا من جنوب لبنان. نرحب بك جمال. اعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها كانت متصاعدة ليلة أمس، وهي في تصاعد مستمر منذ أسبوع تقريبا. إلى أي مدى أو ماذا عن هذه الاعتداءات؟ إلى أي مدى نستطيع القول بأن إسرائيل تحاول استعادة ولو جزء من حرية الحركة التي كانت لديها في بعض مناطق الجنوب، طبعا فضلا عن مناطق الجنوب التي تحتلها. القصف بالطائرات المسيرة، القصف بالطائرات الحربية، وأيضا الاعتداءات الأخرى من حرق وتجريف وتفجيرات.
2: دينا اسمح لي أن نبدأ يعني من المنطقة التي أقف فيها، أقف قبالة بلدة المنصوري، هذه البلدة التي كانت تتعرض قبل لحظات لقصف مدفعي. أكثر من 7 قذائف مدفعية أطلقت على بلدة المنصوري، هذه البلدة التي أيضا تعرضت فجرا لغارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية على دفعتين. وكذلك يوم أمس كان هناك 3 غارات استهدفت أطراف بلدة المنصوري لجهة بلدة المشاع. نستطيع وإياكم أن نذهب بالكاميرا إلى هذه البلدة، هذه البلدة التي أخلاها الأهل، أهالي هذه البلدة، في 5 من شهر آب، هذا الشهر الحالي، نتيجة التهديدات الإسرائيلية، ولم يعد الأهالي إلى هذه البلدة حتى هذه اللحظات. كان هناك محاولات من قبل الأهالي للدخول إلى البلدة بعد التهديدات، وكانت هذه المحاولات بداية مع دخول الجيش اللبناني لفتح الطرقات، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك كان قد تعرض أو اعتدى على إحدى آليات الجيش اللبناني التي كانت تعمل لفتح الطرقات. من الواضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت يحاول أن يفرض واقع أمني جديد في المناطق الجنوبية، ولا سيما في بلدة المنصوري، مع استمرار حرية الحركة، حركة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات يعني للتحرك في مناطق أخرى متاخمة للمناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما حصل صباح اليوم عندما رصد تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما بين بلدتي بيت يحون وعيت الجبل، هذه المنطقة التي كانت تعرضت لقصف مدفعي في الساعات السابقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لا أدري إن كنت تسمعين ويسمع المشاهدون أصوات الطائرات المسيرة التي تحلق بكثافة في أجواء الجنوب اللبناني. نحن نتحدث عن سلسلة اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، منها أيضا يعني كان هناك تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. هذه التفجيرات من ناحية الصوت، إذا ما أردنا الحديث عن صوت التفجيرات، تصل أصداء هذه التفجيرات إلى مناطق متفرقة وواسعة من الجنوب اللبناني. بحسب مصادر تشير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في هذه التفجيرات، في معظم التفجيرات، مادة نترات الأمونيوم، وهذه يعني المادة تطرح علامات استفهام كثيرة حول دور القوات الإسرائيلية لناحية التدمير الممنهج يعني المناطق والقرى، البلدات الجنوبية. أيضا كان هناك اعتداء فجرا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة دير سريان لجهة الوادي. بطبيعة الحال القصف المتقطع ويعني المتواصل في بعض الأحيان يستهدف مرتفع علي الطاهر، سواء بالقذائف الفسفورية أو من خلال إلقاء المحلقات، يعني مواد متفجرة باتجاه هذه المنطقة ومنطقة الدبشي. أيضا فجرا كان هناك قصف استهدف منطقة دوحة كفر رمانة في قضاء النبطية. يمكن القول بأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة في جنوب لبنان، يترافق ذلك كما تسمعون يعني التحليق مكثف للطائرات المسيرة والمحلقات الإسرائيلية في المناطق، وتحديدا نحن نتحدث عن تحليق المحلقات في المناطق المتاخمة للمناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. دينا،
0: شكرا جزيلا لك زميل جمال الغربي مراسلنا من جنوب لبنان. نعود الترحيب بضيفينا السيد محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، وايضا الدكتور علي شكر الاكاديمي والخبير بالعلاقات الدوليه من بيروت. ونبدا مع حضرتك سيد محمد القيق، اليوم كيف من الممكن ان نفهم التطورات التي تجري على صعيد التصريحات والمواقف في مخص مضيق هرمز؟ ابرز هذه المواقف واخرها كان منذ قليل لوزير الخارجيه الايراني عباس عراقتشي في منشور باللغه الانجليزيه قال فيه بأنه الخطأ الأكبر الذي ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية هو في مضيق هرمز. تصاعد التصريحات بهذه الوتيرة في مخص المضيق تحديدا، كيف من الممكن أن نفسره في هذا التوقيت بالتحديد؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة الموقف الإيراني لا زال متناغم جدا ما بين القرار السياسي والتصريحات والفعل الميداني. الذي يغير في الكلمات والعبارات هي الإدارة الأمريكية، طبعا هذا بالنسبة لديهم مهم جدا، خاصة وأتفق مع الإيرانيين حينما يتهمون دونالد ترامب بأنه يلعب في الأسواق فقط، مجرد تصريح يلعب في الأسواق. على أرض الواقع لا تغيير في هرمز. الإدارة الأمريكية ترامب تحديدا يريد أن يقنع الشارع الأمريكي أن الأمور تحت السيطرة، ويريد أن يسوق لسياساته في المنطقة، وفي نفس الوقت يريد أن يوقع إيران في فخ العلاقة مع الساحة الدولية، كأنه يريد أن يلعب عملية لعبة نفسية ليشعر العالم أنه كل شيء تمام. ولكن الذي يشوش الأمور هي المواقف الإيرانية، لأننا فتحنا هرمز وهي إيران تستهدف السفن. هذا الأسلوب الأمريكي يؤكد لنا مخاوف كانت موجودة سابقا واليوم تتعزز، أن الأمريكي والإسرائيلي يستخدمون وقف إطلاق النار، الوسطاء، مذكرات التفاهم، الاتفاقيات، المكالمات الهاتفية، كلها تستخدم فقط لشراء وقت وتحضيرات عمليات نفسية وعسكرية ضد الطرف الآخر. الجديد في الحالة الإيرانية، وهذا بالنسبة للإسرائيليين والأمريكان فيها مفاجأة، أنه تعودوا أن الوسيط، يعني انظري مثلا إلى الحالة اللبنانية والحالة الفلسطينية، الوسطاء يضغطون فقط على الضحية، الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، وحينما تأتي الأمور للإسرائيلي الوسطاء يغلقون الهاتف ويوعدون بأنه سوف يدرسون. بل وبالأمس رأيت بيان من الوسطاء للساحة الغزاوية والساحة اللبنانية بأنه يقولون على المجتمع الدولي أن يقوم بوضع ضغط أكثر على إسرائيل للالتزامات، وهو وسيط، مع أن الوسيط معناه باللغة العربية أن تقوم ما بين الطرفين وتحدد من المخطئ وتحاسب لأنك وسيط. لذلك المفاجأة الجديدة أنه في إيران لم تحدث هذه النظرية. الإيراني متمسك بمذكرة التفاهم، الإيراني فضح الإسرائيلي، فضح الأمريكي، فضح حتى الوسطاء بأنه إذا لم تسيروا في هذه المشكلة، وكانوا يتعود الأمريكي أنه بنجيب وسطاء من وقف الحرب من طرف المقاومة وبتبلش الحرب من طرف إسرائيل أو أمريكا ونستغل ما نريد ونجرف ونقتل تحت إطار أن هناك وقف إطلاق النار. هذا لم يحدث مع الإيرانيين لأن لديهم ورقة مهمة هي هرمز، ولديهم ورقة الصمود السابقة، ولديهم ورقة المقاومة من الجيش التي ذهبت باتجاه الدرونز وذهبت باتجاه الباليستية، وهذا أمر بالنسبة للأمريكي مزعج جدا. لذلك نحن الآن في مرحلة الحرب الكلامية، وهذا يؤكد أن لدى أمريكا نية سيئة تجاه إيران في المرحلة المقبلة.
0: يعني تحضير الأرضية لعملية عسكرية جديدة أو لعدوان جديد، هذا ما نفهمه من حضرتك السيد محمد القيق. لكن بالنسبة لتصريحات ترامب في هذه الفترة بالتحديد، كما ذكر السيد محمد وأيضا مصدر أمني سياسي للميادين دكتور علي شكر، بأنه هذه التصريحات تدخل في بازار محاولة يعني تأثير على أسعار أسواق النفط في العالم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن إلى أي مدى من الممكن، أو ما الذي تعكسه بالضبط؟ هي محاولة لإبراز التشدد والردع إذا صح التعبير، وأيضا الضغط التفاوضي، أم هي فعليا غياب استراتيجية واضحة للتحرك فيما خص المضيق تحديدا وهو ما ينعكس على باقي الملفات؟
4: أسأل الله صباحك صباح الضيف الكريم وجميع المشاهدين. أعتقد بأننا إذا قاربنا إدارة هذه المعركة من قبل الرئيس الأمريكي، هناك ازدواجية، بمعنى أن الرئيس الأمريكي يعمل على خطين متوازيين، خط الاستثمار فيما يتعلق بوضعه الخاص هو وعائلته وفريق عمله في الإدارة الأمريكية وشركائه على المستوى الشخصي، وخط آخر هو مرتبط بإدارته للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوة الأكبر والأكثر ربما انتشارا واستغلالا لموارد الدول الأخرى على مستوى المنظومة الدولية. وحينما نرصد المواقف التي يقدمها ترامب صباحا ومساء وأحيانا خلال النهار في العديد من المحطات، ولا سيما في الأيام التي تلي عطلة نهاية الأسبوع، يعني أحيانا أكثر الخطابات تكون حدة وتناقضا يوم الخميس أو الجمعة، وهذا ينعكس فعليا على أسواق الأسواق العالمية، أسعار الطاقة، أسعار البورصة العالمية بمختلف أشكالها. وهناك العديد من المؤشرات والتقارير والدراسات التي أشارت إلى نسبة الأرباح التي تم جنيها من قبله وقبل الفريق. بالمقابل أيضا هناك إدارة غير واضحة المعالم للمعركة، يعني ما هو واضح المعالم بالنسبة لترامب هو استراتيجية محددة واضحة للاستفادة الشخصية، في حين أن إدارة المعركة على مستوى دوره كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية تغيب فيها الاستراتيجية، وهذا انعكس على مستوى مواقفه من ناحية عدم قدرته على إدارة المعركة كما وضع أهدافها من ناحية ثانية، عدم الوصول إلى النتائج التي أعلنها في البداية من ناحية ثالثة، وأيضا التغييرات التي تحصل في التركيبة وفي الإدارة وما عبر عنه معاونوه من أنهم أحيانا لا يفقهون ماذا يريد الرئيس الأمريكي. وهذا ربما إذا رصدنا هذه الازدواجية يمكننا فهم الخلل في إدارة المعركة وانعكاس هذا الأمر على مجمل أسواق الطاقة كما تفضلت، على الأسعار، على الارتفاع، على الهبوط أحيانا، وهذا يعني بأن هناك غياب شبه تام للمجموعة الدولية. بطبيعة الحال ليس هناك إمكانية للحديث عن تنظيم دولي ومجتمع دولي، ولكن دول العالم الموجودة والتي هي متضررة بشكل كبير من هذه المعركة الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط هي غائبة كليا، والساحة متروكة لترامب ومزاجيته فيما يتعلق باستثماراته الخاصة من ناحية وإدارته غير المحددة وغير واضحة المعالم من ناحية ثانية. لذلك أعتقد بأننا نحتاج في هذه المرحلة إلى نوع من إعادة تشكيل القوى الدولية بطريقة مختلفة ومقاربتها لهذه المعركة بطريقة مختلفة، لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية تمكنت من إعادة التوازنات من خلال دورها الردعي والحمائي في هذه الحرب التي شنت عليها الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، استخدامها لمضيق هرمز كحق طبيعي، أيضا دفاعها عن نفسها، التماسك الداخلي، قدراتها الدفاعية التي أثبتت بأنها تستطيع حماية نفسها. وهذا انعكس أيضا بالمناسبة بالإقليم الشرق الأوسط ببعض التحركات التي نراها، التي كانت هناك حالة من الفراغ كانت تغطيه الإدارة الأمريكية بسطوتها على المنطقة من خلال قواعدها العسكرية وفرض الإتاوات على العديد من الدول، وأيضا محاولة التحكم بالمسارات السياسية والجيوسياسية للمنطقة بشكل عام. من الواضح بأننا في مرحلة ربما مهمة جدا،
0: حضرتك تتحدث عن اتفاق مكة والتفاهم مكة تشير إليه،
4: نعم، مختلفة.
0: دكتور علي؟
4: طيب. نعم،
0: طيب إذا نذهب إلى سنعود بعد سنعود بعدها إلى متابعة هذا النقاش، لكن نذهب إلى ما قاله وأعلنه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته تستعد للبقاء طويلا فيما وصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وقال أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الممتدة من الساحل اللبناني غربا إلى منطقة قلعة شقيف شرقا، مضيفا أن الجيش سيواصل تدمير الأنفاق والبنى التحتية استعدادا لمواجهة متوقعة مع حزب الله، واعتبر أن الهدف فهو حماية مستوطنات الشمال. وتعليقا على تصريح كاتس، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للميادين أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق الإطار. المسؤول الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته، وأضاف أن الاتفاق يتضمن بوضوح مسارا قائما على شروط لإعادة الانتشار التدريجي مرتبطا بنزع سلاح حزب الله والتحقق منه وتفكيك بنيته التحتية بحسب تعبيره. طيب دكتور علي، نعود إلى حضرتك بالسؤال، وربما في نفس الإطار، حين يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي عفوا بهذا النهج بأنه إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان وفلسطين وأيضا جنوب سوريا، تحديدا فيما خص لبنان، مع أنه تم يعني تضمين غزة وأيضا المناطق الأخرى في ضمن مذكرة تفاهم بشكل صريح على لسان رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجديد. اليوم حين يتم الحديث من قبل كاتس بهذه الطريقة، ألا يعني ذلك ضرب لمذكرة التفاهم ككل قبل أن نتحدث عن اتفاق الإطار؟ ضرب لمذكرة التفاهم، بالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الحالة؟
4: بالتأكيد اليوم عندما أيضا نرصد الموقف الذي يقدمه العدو الإسرائيلي على كل المستويات، والآن هذا الموقف لوزير الحرب، علينا أن نأخذه بكينونته، بمعنى بأننا على أعتاب انتخابات في داخل الكيان الإسرائيلي، ونحن نعلم إلى أي مدى هناك إشكالية في هذا المضمار. هذه نقطة أساسية، ولكن إذا ما فككنا المشهد، بمعنى أنه عندما يتحدث الإسرائيلي سواء كان رئيس الوزراء أو غيره من القيادات الأمنية أو السياسية عن مسألة الانسحاب، من الواضح بأننا ننطلق من مقاربات مختلفة، بمعنى أن الساحة السورية ومسألة الانسحاب من سوريا ليس مرتبط بشكل كلي وكامل بعملية الانسحاب من الساحة اللبنانية، وأيضا ليس مرتبط كليا بالساحة الفلسطينية. هناك خصوصية لكل ساحة. إذا ما أخذنا المقاربة المرتبطة في لبنان حصرا، أعتقد بأن ما قدمه يعني أحد المسؤولين الأمريكيين لقناتكم الكريمة يبين عن أن هناك نوع من الضغط الفعلي على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني. لا يستطيع الإسرائيلي أن لا ينسحب من لبنان إذا كان هناك ربط لهذا المسار كما هو حاصل من قبل إيران فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الكامل، ومن ثم لاحقا فعليا مسألة الانسحاب الإسرائيلي ستكون تحصيل حاصل إذا ما ذهبنا باتجاه إعادة إطلاق مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وتم التوصل إلى اتفاق يشمل كافة الجوانب التي هي الآن محور الصراع والحرب في المنطقة. لذلك يمكن القول بأن الموقف الإسرائيلي، يستطيع الإسرائيلي أن يقول ما يشاء، هو يقول بأنه يريد إسرائيل الكبرى ويهودية الدولة وغيرها، ولكن تطبيقيا هل يستطيع الإسرائيلي ذلك؟ أعتقد بأن الوضع اللبناني له خصوصية في ظل هذا المشهد، وهو يشكل نواة أساسية في سياق المعركة ككل، وأيضا في مسار التفاوض الكبير على مستوى إعادة ترتيب الإقليم على الصعيد الجيوسياسي. وهذا يعني بأن الإسرائيلي فعليا في الملف اللبناني ليس مقررا، على الرغم من الاحتلال الكبير الذي قام به والعدوان المستمر، ولكن هذا الأمر برمته لا يخضع للقرار الإسرائيلي بشكل منفصل ولوحده، إنما يخضع للقرار الأمريكي الذي هو بحد ذاته عرضة، وبطبيعة الحال سيكون بنتيجة الضغط الإيراني في هذا الملف. ونحن شهدنا ميدانيا بأنه عندما ضغطت إيران بالذهاب باتجاه وقف الحرب في لبنان، تم الضغط من قبل الأمريكي على الإسرائيلي بوقف الهجمات على بيروت والضاحية الجنوبية على البقاع، بقيت منطقة الجنوب لأننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. من الواضح بأننا في مرحلة يعني يمكن قراءة هذه الأنواع من التصريحات ضمن السياقين، الأول مرتبط بالانتخابات وهذا خطاب سياسي، ولكن فعليا على الأرض النتائج هي مرهونة بعملية المفاوضات بين واشنطن وطهران. إذا أعاد إطلاق أو أعيد إطلاق هذا المسار سيكون هناك نتائج إيجابية على مستوى المشهد اللبناني، سنشهد فعليا البدء بتطبيق النقاط الخمس التي حددها لبنان بعد أن المقاومة والقوى السياسية المختلفة ضغطت باتجاه أن تحدد السلطة الرسمية اللبنانية سقف المفاوضات. والنقاط هي الوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، الانسحاب الكامل، مسألة عودة النازحين، إعادة الإعمار، وتأكيد ترسيم الحدود. هذه الخطوات سنشهدها فعليا في حال ذهبنا باتجاه انطلاق مسار تسوية بين واشنطن وطهران، وأعتقد بأن هذه الأمور هي مرتبطة بشكل متكامل. هذا يختلف عن الساحة السورية التي لها خصوصيتها انطلاقا من الدور التركي من ناحية، العامل الأمريكي أيضا من ناحية ثانية، وأيضا مدى قدرة
0: سنتحدث بشكل مفصل عن الربط مع الساحة السورية وما يجري اليوم من محادثات وبعض المعلومات التي تتحدث عن لقاءات محددة، لكن المشهد هنا في لبنان وهذه التصريحات من قبل وزراء في حكومة نتنياهو سيد محمد القيق، صحيح تدخل في ضمن البزار الانتخابي لبنيامين نتنياهو، لكن إلى أي مدى أيضا نستطيع أن نعتبرها كما الجانب الأمريكي هي نوع من غياب الاستراتيجية الواضحة؟ لأن هذا الكلام لكاتس لا ينعكس فعليا أو لا يتم ترجمته فعليا على مستوى الجيش الذي بدأت تخرج أصوات من داخله بأنه لا نستطيع أن نبقى بالشكل الحالي في جنوب لبنان ونحن سنكون أمام تجربة كتجربة ما قبل عام 2000.
3: يعني أختلف كليا مع الدكتور علي والعبارات التي طالها عن موضوع ترسيم الحدود وانسحاب وكذا، هي العبارات التي ترددها الحالة الفلسطينية منذ 30 عاما أو 40 عاما. نفس الفكرة، وهنا أقول أنه الحالة السورية والحالة الفلسطينية والحالة اللبنانية لا اختلاف بتاتا في أوساط القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية في ذلك. وأضيف إلى هذه النقطة ما ذكرتيه بأن هناك أصوات من الجيش تقول أنه لا نستطيع. وإذا أردت أن تعودي إلى الأرشيف إلى قناتكم ستجد أنك نشرت الخبر أكثر من مرة عن الجيش الإسرائيلي وتصريحات في داخل الجيش وأصوات في داخل الجيش تقول لا نستطيع البقاء في قطاع غزة. لذلك هناك سياسة تغطى عليها التصريحات. خلينا نكون واقعيين، ما يجري في المنطقة هو الشرق الأوسط الجديد. الذي عثر وأوقف هذا المشروع في الدرجة الأولى يوم 7 من أكتوبر، في الدرجة الأساسية الحالية الحرب على إيران، ظنوا بأنه إضعاف إيران سيكون صفعة لكل المنطقة والكل سيكون لديه حالة تقوقع. الإسرائيلي، لماذا قلت أنه لا اختلاف ما بين الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفي سوريا وفي غزة وأيضا الممارسة من المستوطنين في الضفة الغربية؟ لأن هذا جوهر صفقة القرن التي تعطي الجولان للإسرائيليين، والتي تعطي جنوب لبنان للإسرائيليين، والتي تعطي الضفة الغربية لدولة المستوطنين، والتي تهجر الفلسطينيين من غزة. وأذكرك وأذكر السادة المشاهدين والضيف الكريم، حينما كانت جولات كوشنر في ولاية دونالد ترامب الأولى في المنطقة في محاولة لإغراء بعض قيادات الحالة العربية بقبول الفلسطينيين من غزة كلاجئين قبل أن يكون هناك 7 من أكتوبر وقبل أن يكون هناك حرب أوكرانية بالمناسبة روسية. لذلك لنضع نقاط الحروف، الإسرائيلي يتوسع، والموضوع ليس له دخل لا بانتخابات ولا بغيره. هم لديهم 4 أعوام من الذبح في المنطقة، من الاعتداءات في المنطقة، ولديهم القرار بالتوسع. والآن المزاج العام في إسرائيل ذاهب باتجاه العنف أكثر لتحقيق ما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى أو ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد. اليوم هناك تنسيق عالي المستوى بين الأمريكي والإسرائيلي. المجازر التي تحدث في

0: هذا ما فعل مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير. للأسف الإسرائيلي في كل مرة يحاول أن يستخدم جسرا للوصول إلى الساحة الدولية. في لبنان هناك قتل للبنانيين. حتى نتخلص من أننا كإسرائيليين مجرمين يجب أن نتواصل مع جهة لبنانية أخرى فزبطت معهم مع الحكومة. نبيع الكلام، نبيع الوعودات، ولكن على أرض الواقع توسع وتفجيرات وتثبيت لمنطقة يريدونها لمرحلة قادمة. وحينما يقال في العالم أنتم تذبحون في لبنان، فورا تخرج الصور من الإعلام العبري وهم يقبلون بعضهم سواء الحكومة اللبنانية والإسرائيل ويقولون أنه إحنا مشكلتنا بس مع حزب الله الشيطان مش مع الشعب اللبناني، الشعب اللبناني المساكين. هذا استخدم في غزة، استخدم في فلسطين. أول خنجر كان في حالة في الحالة العربية والإسلامية ما يعرف باتفاقية أوسلو. قيل للعالم ولدينا أصدقاء أجانب كثر قالوا بأن الإسرائيلي جلب الفلسطيني وقبله وتبادل القبلات، وقيل للعالم إذا كنتم تحاصروننا أو تعزلوننا أو لا تنظرون لنا على أننا دولة لأن الفلسطيني لديه حقوقها هو يقبلنا ونحن نخرج معه في دولية مشتركة وهناك تنسيق أمني وكل شيء تمام. الآن بعد المجازر في غزة والإبادة وما يجري في لبنان
1: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من أجل الترغيب في الإنفاق يضاعف الله تعالى ثواب المنفقين، يضاعفه 10 أضعاف ويضاعفه 700 ضعف ويضاعفه 1000 ضعف، وهكذا يرغب الله تعالى الأغنياء، يرغب المؤمنين بالإنفاق، لأن الإنفاق يخفف من المآسي على الفقراء والمحتاجين، ولأن الإنفاق عنوان الإيمان ودليله. وعليكم. فالذي ينفق من ماله فإنه ينفق من أحب شيء يملكه، والله تعالى أخبر بأن الإنسان يحب المال وأن المال والبنين زينة الحياة، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالذي ينفق من ماله عن سخاوة نفس يكون مؤكدا لإيمانه ويقينه بأن الله تعالى يخلف ما ينفقه المؤمنون.

0: نعود نيم يا أستاذ أنا خلينا.
1: لذلك رغب سبحانه وتعالى المؤمنين بالإنفاق في سبيله، والإنفاق في سبيله هو كل إنفاق في طاعة الله تعالى. فالذين ينفقون لغير وجه الله لا يقبل الله تعالى نفقاتهم ولا صدقاتهم، وأما الذي يعمل مخلصا لله تعالى فإن الله تعالى قد وعده بالإخلاف أو بالخلف، بأن يخلف عليه ما أنفق أضعافا مضاعفة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن النفقة هي أمن من الخوف، أمن من الخوف. من أراد أن يعيش آمنا فليعمل لله تعالى فيصبح في حماية الله وفي حفظ الله، لا ينال أن يؤذيه أحد إلا بإذن الله، لا ينال أن يضره أحد إلا بإذن الله. وقد تكفل الله تعالى للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بالأجر في الآخرة وبالأمن في الدنيا وذهاب الحزن من القلب. والذي يزعج الإنسان في هذه الحياة هو الخوف والحزن، فإذا كان العبد مؤمنا فإنه لا يخاف من عدو ولا يحزن على شيء من الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، لأنه يعلم أن الدنيا دار العمل، وما دام يعمل فقد ربح في الدنيا ثواب الله في الآخرة. لذلك يمضي المؤمن حياته في شغل شاغل هو العمل بمرضاة الله تعالى، سواء كان يكسب رزقه لإطعام أولاده وعياله فله بالكسب أجر، أو كان ينفق على أولاده أو على المحتاجين في سبيل الله فهو أيضا ضمن دائرة العمل الذي خلق من أجلها، والتي تحقق له الغاية من هذه العبادة العظيمة، أو من هذه العبادة العظيمة التي حض الله تعالى ورغب فيها. وحتى تقبل النفقة يشترط لها شروط، منها العقائدي ومنها الأخلاقي، والأخلاق لا تنفصل في الإسلام عن الأحكام الشرعية، فالأخلاق في الإسلام أحكام ثابتة لا تنفصل عن التقيد بالحلال والحرام، لأن الأخلاق هو أهم ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالذي ينفق يجب أن يكون مؤدبا مع الفقير، مع أخيه الفقير، لا يجوز أن يمننه، لا يجوز أن يؤذيه بعد أن يعطيه، بل يعطيه لوجه الله، ولو لقي من الفقير أذى فلا يجوز أن يؤذيه، لأن من عمل لله تعالى لا فرق عنده أن يشكره الناس أو أن يكفروا بمعروفه، المهم أن يقبل الله تعالى منك، وليس المهم أن يشكرك الناس، المهم أن تعمل لله لا أن ترائي في عبادتك. فإن رأيت، أي إن عملت حتى يراك الناس، ضيعت ثواب عملك فخسرت بذلك الأجر والمال. فحتى تربح الاثنين معا، بل حتى تربح أضعاف الأجر، عليك أن تعمل مخلصا لله دون أن تؤذي من تعمل له أو من تقدم له المعروف. اسمعوا قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا الشرط الأول، الإخلاص لله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لهم أجرهم عند ربهم بهذين الشرطين، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصبحوا في حماية الله تعالى، وأصبحت الدنيا عندهم لا تساوي شيء أمام ما يدخر الله تعالى لهم من أجر ومثوبة ونعيم مقيم. ثم يبين الله تعالى أن في القول صدقة كالمال، فمن كان لا يملك مالا يستطيع أن يتصدق بكلمة طيبة، والكلمة لا تقل وزنا في الإسلام عن المال، بل ربما كانت الكلمة خيرا من المال الذي يتبعه من أو أذى. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا قابلت الفقيرة وأنت لا تملك ما تعطيه من جيبك، فأعطيه من قلبك، أعطيه من لسانك، فهي أغلى عند الله تعالى من صدقة ليست لله أو صدقة مشوبة بالمن والأذى. قول معروف تدعو له بأن يرزقه الله وأن يوسع عليك حتى تعطي عيال الله، هذه الكلمة التي تدعو بها لأخيك تقول له: اللهم اكفني واكفه بما أعطيت به، بما رزقت عبادك، اللهم لا تحوجني ولا تحوج إلى سؤال الناس. هذا السؤال يسري في قلبه أجمل مما يسري المال في يده. لذلك علينا أن نتنبه إلى قيمة الكلمة في الإسلام، إلى قيمة المعاملة الحسنة، لأنها عنوان الإيمان، لأنها عنوان الإنسان الذي يكرم نفسه حين يكرم أخاه، وأما الذي يهين أخاه فإنه يهين نفسه، لأنك أنت وهو من أصل واحد، ومن أكرم أصله فقد أكرم نفسه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وما هي المغفرة؟ أن تغفر لمسيء، أن تتصدق على المسيء بالعفو عنه. إذن صدقتان لا يعرفهما كثير من الناس غير صدقة المال: الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء، أن تغفر للمسيء، فهذه صدقة تتصدق بها عليه يكون لك بها أجر عظيم. ومن منا يستطيع أن يعفو عن المسيء؟ قليلون هم الظافرون بهذا المعروف، قليلون هم الموفقون إلى مثل هذه الصدقة التي هي أغلى عند من يخطئ في حقك من مال تدفعه إلى كفه، بدلا من أن تصفع وجهه بيدك عندما يسيء إليك. إن العفو أقرب للتقوى كما يقول سبحانه وتعالى. وأكثر الشرور في هذه الحياة وأكثر الخصام بين الناس هو بسبب عدم إيمان الناس بالكلمة الطيبة وعدم إيمانهم بقيمة العفو عن المسيء. ولو أننا عفونا عن بعضنا وسامحنا بعضنا البعض لما تشاجر اثنان ولما تقاتل مسلمان، بل إن المسلم يدب على الأرض برحمة الله تعالى فتمتلئ الأرض رحمة من حوله، ذلك لأنه كرسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يجب أن نعيد النظر في مواقفنا من العفو، فإن كنا من أهل العفو فلنحمد الله، وإن كنا من أهل الثأر والانتقام فلنحاول أن نعود بأنفسنا إلى ما يحبه الله تعالى لنا، لأن الله يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني عن صدقات المتصدقين، حليم يمهل من يؤذون عباده بالكلمة أو بالبخل يمهلهم لعلهم يتوبون، فحلمه يسبق غضبه سبحانه وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن المن والأذى والرياء وأن الكفر باليوم الآخر كل هذا يسقط أجر المتصدقين وعمل العاملين. فمن كان يريد أن تسلم له صدقته فعليه أن يتجنب المن على الفقير أو أذية الفقير، وعليه أن يجانب الرياء أي أن يجانب المباهات أمام الناس بالصدقة، وعليه أن يكون مستيقنا بأن الله سيدخر له ثواب ما أنفق في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والذي يصلي رئاء الناس كذلك تبطل صلاته، لا يقبلها الله تعالى منه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فالرياء والرئاء كلاهما منهي عنه في العبادة. ثم يضرب الله تعالى مثلا للمتصدق الذي يؤذي أو يمن أو يرائي أو يكفر بالثواب، يضرب له مثلا كمثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فإذا نزل عليها المطر ذهب عنها التراب، والصخرة بلا تراب لا تنبت، وكذلك الصدقة بلا إخلاص لا تنبت، بلا شروطها لا تنبت. فشبه الصدقة التي يتصدق بها المنانون المؤذون بالصخرة عليها تراب قد غسلها المطر فأصبحت الصخرة صماء لا خير فيها، كذلك تصبح الصدقة بلا فائدة، لا تنمو ولا تنبت، لأن الأرض التي زرعتها فيها ليست أرض الإخلاص، إنما هي أرض الرياء والمن والأذى، أرض الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الصفوان هو الصخرة الملساء الناعمة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، والوابل المطر الشديد، فتركه صلدا، ترك الصفوان صلدا أي أملس أصم ليس فيه تراب، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجنون شيئا مما أنفقوا، لا يجنون أجرا مما أعطوا، لأنهم لم يزرعوا في أرض طيبة تربتها خصبة ومكانها مناسب. والله لا يهدي القوم الكافرين. وسماهم كافرين لأنهم كفروا بالآخرة وكفروا بالإخلاص عندما رأوا الناس، وكفروا بأدب الإسلام حين نهاهم الله عن المن والأذى فمنوا وآذوا، فسماهم كافرين. وليس بالضرورة أن يكفروا بالله تعالى، فقد يكون الإنسان كافرا بقضية من قضايا الشرع المعروفة من الدين بالضرورة كالإخلاص لله تعالى أو كالإيمان باليوم الآخر أو بما هو معلوم من الدين بأنه من ضرورات الأخلاق الإسلامية، ليسميه الله تعالى بهذه التسمية: والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يبين الله تعالى في المقابل ثواب من ينفقون ابتغاء وجهه، ابتغاء مرضاته، تأكيدا على إيمانهم. شبههم بجنة، بحديقة، ببستان فيها تراب وماء وفيها شمس وهواء وفيها غرس، وكيف يكون نماء الزرع في أرض طيبة في حديقة فيها ماء وتربة طيبة وهواء وماء ونور. اسمع إلى قول الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي بالإخلاص لله، يبتغون وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا للإيمان في أنفسهم، تأكيدا على الإيمان بالإنفاق، لأن الإيمان لا يكون بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، حديقة على رابية مطلة على الشمس والنور والماء، فأصابها وابل، أصابها المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، أعطت ثمارها مضاعفة، فإن لم يصبها وابل، فإن لم يكن المطر غزيرا وشديدا فطل، يكفيها المطر الخفيف، لأن سائر الشروط، شروط النماء متوفرة من الهواء والنور والتربة الخصبة، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. إذن لنسدد دائما أعمالنا بالإخلاص لله تعالى، متخذين من الشروط القرآنية دربا لقبول أعمالنا، مبتعدين عن كل ما يحبط العمل من ريب أو شك بالآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم يضرب الله تعالى مثلا لضياع الأجر في الآخر، في آخر أيام الإنسان. قد يعمل الإنسان في أيام شبابه ويتصدق ويحسن، ولكنه في آخر أيامه يشك في الآخرة، أو في آخر أيامه يبدل سلوكه القرآني بسلوك أهل الكفر والإجرام، يضيع كل ما جنته يده في وقت أصبح عاجزا عن كسب الخير، في وقت لم تعد الهمة تمكن صاحبها من فعل المعروف، من إعانة الآخرين، حتى لم يعد بالإمكان على الشيخ الفاني الكبير أن يصوم أو أن يتعبد أو أن يفعل الخير. فعلينا أن نحافظ على الخير حتى آخر أيامنا إن أردنا أن يبقى الخير، وإلا فإن ضاع الخير في آخر أيامنا وأصبحت الشيخوخة تأكل صحتنا وقدرتنا، وأمامنا أولاد يريدون، أو أمامنا أولاد ينتظرون ما جمعناه لهم في شبابنا، فإن ضيعناه فماذا نطعمهم وماذا يبقى لنا عند الله تعالى غدا؟ اسمعوا إلى هذا المثل الذي يضربه الله تعالى للذين يضيعون أعمالهم في آخر حياتهم، حتى نحافظ على فعل الخير من أول حياتنا إلى آخرها، وحتى يختم لنا بالصالحات. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذه بناها في شبابه، تجري من تحتها الأنهار، هي مصدر رزقه، هي ثمرة جهد شبابه، هي ثمرة قوته، له فيها من له جنة من نخيل وأعناب، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار، أصابتها صاعقة فأحرقتها. فماذا يكون حال هذا الإنسان الذي لم يعد باستطاعته أن يبني بستانا آخر ولا أن يطعم الضعفاء من ذريته؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دائما تفكروا في أعمالكم حتى لا تحبط أعمالكم، حتى لا تحبط أعمالكم. داوموا على الإخلاص وداوموا على المراقبة، وإلا تصابون بما يصاب به هذا الإنسان. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر شيخوخة، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يستطيعون الكسب ولا البناء ولا التجارة، فأصابها إعصار، وأخطر إعصار هو الشرك بالله والرياء وتقليب الصالح إلى سيء. هذا يعصف عصفا بالحسنات كما تعصف الصواعق بالبساتين والزروع فتحرقها. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لكم الأمثال لعلكم تتفكرون حتى تعيشوا متفكرين بالله، متفكرين كيف تحافظون على جهد الشباب، كيف تحافظون على الثواب الذي تعبتم في الحصول عليه وفي ادخاره لليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يدعون الله تعالى إلى الإنفاق من طيبات الكسب، فالله طيب لا يقبل من الصدقات إلا الطيب، فما كان خبيثا من الكسب أو كان خبيث العين لا يقبله الله. خبيث الكسب أن تأكل بأن تكسب بالحرام وبالغش وبالربا، أن تكسب بالسرقة، أن تكسب بأن تأكل ميراث أبيك وتحرم إخوتك منه، كل هذا كسب حرام. أن تأكل ديون الناس، أن تأكل أمانات الناس، كل هذه مكاسب محرمة خبيثة. فمن أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من القرش الحلال، من عرق الجبين وكد الساعد، مما أحل الله. أما من يتصدق بما سرق أو بما أكل من أموال اليتامى أو بما صادر من حق إخوته في مال أبيهم، هذا لا يقبل الله تعالى صدقته ولو تبرع بكل ما أخذ من أموال الآخرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والطيب أيضا ما يمكن أكله برغبة، أما الطعام الذي تغيرت رائحته، وأما الثوب الذي تستنكف أن تضعه على جسدك فلا تتصدق به على أخيك، أخوك يستنكف كما تستنكف، عليك أن تشعر بقيمة أخيك، بكرامة أخيك كما تشعر بكرامتك، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت تكره طعاما فلا تطعمه أخاك، وإن كنت تكره ثوبا فلا تضعه على جسد أخيك، بل عليك أن تضع عليه ما تحب أن يوضع عليك، وأن تطعمه ما تشتهيه نفسك، لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تعطوا مما تحبون لا مما تكرهون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنتم لا تأخذونه لو أعطي إليكم حتى يبدو في وجهكم الرفض، حتى تغمضوا فيه، حتى تنقصوا قيمته، حتى تقولوا هذا لا يجوز أن يكون صدقة ولا عطاء، لأنه لا يقبل لا في بيع ولا في شراء، فكيف يعطى لأخ يشعر بأن أخوة الإيمان والإسلام تربط بينه وبين من يعطيه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عن الخبائث، غني عن ما يعطيه هؤلاء الذين لا يراعون ما قرر الله تعالى في كتابه، ما اشترط الله تعالى لقبول تلك الصدقات. ويعلم الله تعالى أن الشيطان إذا أدخلت يدك في جيبك أو دخلت إلى بيتك تريد إخراج صدقة لأخيك، يقول لك الشيطان غدا تموت جوعا، ادخر يومك قرشك الأبيض يومك الأسود، لا تبذر، لا تعطي، عندك أولاد. الشيطان يأتي هنا لينصح،
2: وهو في الحقيقة يغش ولا ينفع، لأن المال الذي تعطيه لأخيك كالذي تنفقه على ولدك وأبيك، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. لا تصدق أن أخاك أقل قدرا عند الله من ولدك، كلنا أمة واحدة وأسرة واحدة. والرسول يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإن كنا جسدا واحدا فلا يجوز أن نشبع ونسخم أولادنا ونحن نرى أخا لنا يجوع هو وأولاده. علينا أن نقسم اللقمة بيننا وبين إخواننا الفقراء. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان الذي يؤكد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كان الفقير ليس بحاجة إلى هذا المال عليه أن يستعفف، أن يقول: قد كفاني الله، فتش عن غيري. لأنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، فمن كان قويا على كسب المال أو كان غنيا لا يحتاج إلى المال لا يجوز أن يمد يده ليأخذ حق الفقير وهو غني، بل عليه أن يحول الصدقة إلى المستحقين. هذا ما يفعله أصحاب الزهد في الدنيا، أصحاب المروءة والشرف، الذين يعرفون أن الصدقات للفقراء والمساكين وليست للأغنياء والبخلاء الذين يسابقون الفقير على لقمة عيشه ويصادرون الزكاة والتبرعات والمساعدات التي تأتي للفقراء. نجد الأغنياء يسابقون الفقراء من أجل أن يملأوا بيوتهم فوق ما فيها من المؤن والمدخرات، لتبقى بيوت إخوانهم الفقراء فارغة وبطون أولادهم متضورة بالجوع. لا يليق بنا أن نصغي إلى الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، فإياكم أن تصدقوا الشيطان، لأن ما قاله الله قال بأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 1000 ضعف. فمن نصدق؟ أنصدق كلام الله أم وسوسة الشيطان؟
3: خير. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وطريق حياتنا وصراطك المستقيم الذي عليه نجوز إلى مرضاتك.
4: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في طفولته نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط، وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأدبر وأذكر من نعم مرضي هذا طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشلدته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي عمها وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لما يمنعون الصلاة؟ استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر فإذا بجبريل عليه السلام عنده، لم يصلي به ولم يدعه يصلي، بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض فصلى به قبيل طلوع الشمس. ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر فلم يصلي به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله، فدخل وقت صلاة العصر مباشرة فأخرها أيضا حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين، ولما غابت الشمس لم يصلي به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر، ثم أخر صلاة العشاء أيضا حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. انصرف جبريل عليه السلام، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات، فبدأوا يعطرون بيوتهم بها، لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم، يتقاطرون نحوه فيصلون باتجاه بيت المقدس لأنها قبلة المسلمين آنذاك، يبكون يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم. توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه: ما هذا؟ وما الذي يجري؟ أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها؟ المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة، أمر لا يمكن قبوله. انتفخت أوداج أبي جهل فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا، فقال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، فهون من شأنه وقال: لو فعل لأخذته الملائكة. تفاقم حمق أبي جهل فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهدده وتوعده إن رآه يصلي عند البيت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتجاهله، فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه، فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى، ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق، فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد له: جن جنون الشرير. فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي، ولما وقف أمامه صرخ به معتدا برفاقه: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به، ثم انتهره بكلمات أسكتت. فجاء جبريل عليه السلام فقال: فليدع ناديه، سندع الزبانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، فإذا أبو جهل ورفاقه هناك، فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته وحقدهم يحدق به. كان أبو جهل خائفا، لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم، فنهض ومشى نحو نبي الله، وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف، ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسمي الضار النافع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله جل جلاله هو الذي يصيب من يشاء من عباده برحمته، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو على كل شيء قدير. وقد يكون من الضر نفع، وهو الذي بيده أسباب كل شيء مسخرات بأمره، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الضار والنافع من الأسماء الحسنى، ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، وهو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. فلا نقل الضار وحده، نقول الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع. وهذا لسبب بسيط، وهو أنه تعالى يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ربنا لو كشف الغطاء لأي إنسان، والله الذي لا إله إلا هو الذي ساق الله له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. ولو عرفنا حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل، كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يؤذيني ابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. ما أشقى ابن آدم، يتجرأ على مقام الله عز وجل فيؤذيه، يؤذي ربه وخالقه ومن أوجده وأحسن إليه، من أمره ومصيره بيده. ومن أسوأ صور فقدان المروءة أن يؤذي المرء من لم يؤذه، فكيف بإذاء من أحسن إليه وهو مخلوق مثله؟ كيف بالخالق جل وعلا؟ إن الله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تنقصه معصية من عصى. ومن يؤذي ربه فسيؤذي نفسه، وسيجد الوبال في الآخرة والأولى. الإنسان تمر به مصاعب وشدائد، وتواجهه أزمات، وتغلق أمامه أبواب لا يطيق فتحها، فتضيع عليه كثير من المصالح التي كان يرجوها، تحيط به مصائب قد لا يطيق دفعها. هكذا ينظر إلى المشهد فيطلق العنان للسانه، يسب الدهر والأيام، يلعن الدنيا، يندب حظه العاثر، يشكو قسوة الآخرين تجاهه. يجهل ابن آدم أن الدهر لا يصنع شيئا، والأيام ليست إلا زمان، والمصائب وفوات المصالح إنما هي أمور مقدرة بأقدار معلومة كتبت عليه قبل أن يظهر إلى الدنيا. لن ينفعه أحد بما لم يكتب عليه، ولن يدفع عنه أحد ما قدر له. لو تفكر ووعى لعلم أن الأمر ليس بيد الأيام ولا الدهر ولا بيد حاسديه وشانئيه. الأمور صغيرها وكبيرها بيد الله عز وجل، يقدر الأمور ويقلب الليل والنهار، والله عز وجل أعلم وأحكم، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فما يختار الله للعبد خير مما يختاره العبد لنفسه، وربما اجتهد العبد في جلب ما يضره ظانا أنه به نفعه، أو استفرغ وسعه في دفع ما فيه خير له وهو يحسب أنه شر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرء العاقل يجتهد في تحري ما ينفعه ودفع ما يضره، يحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره، مستعينا بالله عز وجل، باذلا جهده، مستقصيا الأسباب، ثم بعد ذلك يسلم أمره لخالقه، يرضى بما قدر له، فقد يكون خيرا له وهو لا يعلم. وفيما قدر الله عز وجل لعبده ابتلاء، فهو بين دائرة الشكر والثناء والحمد لله على نعمته وتيسيره، أو دائرة الصبر والاحتساب وتفويض الأمر لمولاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.
2: إن

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي. النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول: شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيأذن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة الثالثة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر 2 و3 و5 و7 ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي 3 ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد، مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، 3 ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز 2 مع بعض. ف فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم تصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم عن بعض موظفي المحاسبة في الأسواق والمتاجر، مع احترامي للبعض الكثير أيضا من الموظفين الحريصين والمتقنين والمثابرين والمكافحين. ذهبت لأتبضع من أحد الأسواق، وكانت التخفيضات في ذلك السوق كبيرة والزحمة لا توصف. المهم، تبضعت ما أريد من الخضروات والفواكه، وانتظرت دوري في قائمة الأشخاص الذين يريدون أن يحاسبوا على وزن الخضروات التي ابتاعوها. في المحاسبة كانت هناك موظفة تقوم بعملها، لكنها في نفس الوقت كانت تسرد قصة طويلة عريضة عن موضوع تعلم القيادة

0: وكيف أنها أخفقت لمرات عديدة وكثيرة في اختبار القيادة. والموضوع أثناء العمل كان يتبحر ويتوسع، وكانت زميلتها تعبر عن إشفاقها عن ما يحدث لزميلتها. وفي خضم الحديث والاسترسال في المواضيع المختلفة هي وزميلتها، كنت أبحث عن ثغرة حتى أتدخل وأساعدها في عملية المحاسبة، وأقول لها كم عدد الربطات من البقدونس التي قمت بشرائها. فسكتت فجأة، فوجدت هذه الثغرة وقلت لها إنها 10 ربطات للبقدونس. بعد ذلك ناولتها التفاح وناولتها بقية الخضروات والفواكه، وقمت أتحدث مع ابنتي. وعندما انتهت أعطتني جميع الربطات ووضعتها في السلة. ذهبت إلى المحاسبة الرئيسية لأنهي المحاسبة بشكل عام، فاكتشفت أنها نسيت أن تضع قيمة سعر الخضروات في 3 أكياس. كان الدور طويلا جدا، ولقد سعدت بأنه حان دوري، واضطررت للانتظار حتى يذهب الموظف مرة أخرى لحسابي ما لم تحسبه الموظفة بسبب انشغالها في قصص أخرى تتحدث فيها رغم الزحمة الكبيرة. وكما يقول المثل، صاحب بالين كذاب. وفي متجر آخر وفي موقف آخر وصلت إلى المحاسبة الرئيسية بعد أن ابتعت مجموعة من المشتريات، وكنت في ذلك الوقت أحرص على أن أصل إلى ابنتي التي سيحين موعد خروجها من المدرسة بعد 10 دقائق تقريبا. وصلت إلى المحاسبة، بدأت الموظفة في حساب مشترياتي، ولكن كلما اشتد النقاش تشويقا بينها وبين زميلتها كانت تأخذ المنتج وتتوقف قليلا حتى تركز في الموضوع الذي تسمعه. كل لحظة كانت تتوقف فيها لأمرها الشخصي كانت تسرق من وقتي، تسرق من مسؤولياتي، من التزاماتي، وكانت كلما تتوقف كنت أظهر لها انزعاجي، كأن أنظر إلى ساعتي أو أن أتأفف. في ذات الوقت كنت قلقة على ابنتي، أن يحين موعد خروجها وتبقى تحت الشمس، وهو صيف والصيف حار، لكنها كانت مندمجة ومسترسلة في الحديث مع زميلتها. تركيزها في نقاشها كان أكثر من تركيزها في عملها وفي حساب المشتريات. وعندما جاء دور الدفع أعطيتها ورقة نقدية، حسبت وأعادت لي وكأني أعطيتها نصف هذه الورقة النقدية. فأجبتها، لقد أخطأت في الحساب، لقد أعطيتك كذا وأعدت لي كذا. فقالت، لا، لقد أعطيت لي كذا وهذا هو الباقي. تمسكت المحاسبة برأيها وأنا تمسكت برأيي، فأتت الموظفة المسؤولة وضاع الوقت ومر وقت خروج ابنتي، وفتحت الكاميرا وإذا بي أنا على حق. بسبب انشغالها والحديث لم تنتبه إلى الورقة النقدية وقيمة الورقة النقدية التي أعطيتها لها، مما أدى إلى خروج ابنتي وانتظارها تحت الشمس. فأتيت إليها متأخرة ولامتني، فقلت لها هذا ما حدث فإنه قدر مكتوب، لقد كنت حريصة في ذلك اليوم، لكن ربما غيري لن يكون مدققا في قيمة الاسترجاع للمبلغ المدفوع، أو ربما كان كبيرا في السن، أو ربما كان طفلا، والبعض يضع الثقة في المتجر الكبير ولا يمكن أن تمر عليه مثل هذه الأخطاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عمران عبد الملك ابن حبيب الجوني. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة. النسيئة يعني الأجل. أحياناً العبد يفعل معصية فالله يؤخره، يؤجله، رجاء أن يتوب، رجاء أن يعود، رجاء أن يقلع. فلا يغتر العبد أنه ماشي الأمور ما حدا دريان، ماشي الأمور ما صار شيء، ماشي الأمور ليك الحمد لله بصحتي وعافيتي وأكلي وشربي. بالعكس، كمان معاشي تحسن بشغلي، مو بس هيك رفقاتي حابيني، مو بس هيك ليك أبي وأمي حابيني، مو بس هيك حتى رفقات الجامع ما حدا دريان بشي. اوعك تختر. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب. الله عز وجل رحيم، الله عز وجل ستار، الله عز وجل لطيف، الله عز وجل عفو. بس بقال انت ادبا مع الله لازم تفهم عليه، فاذا فهمت عليه بالنعماء بتكون عبد صالح، بس اذا ما فهمت قال: فإن أخذه أليم شديد. لا سمح الله بعدين بياخذك أخذه تبكي منها الدم. لما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض المفسرين: كيف الله بيستدرج العبد؟ قال: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. ديروا بالكم يا أخوان، إذا واحد عصى الله أم الله بعث له نعمة، عصى مرة ثانية أم بعث له نعمة، خاف أنه يكون استدراج جهنم، لأنه هو شو بيفكر؟ أنه معناتها الأمور راكزة. هو الواحد لو أن الله عز وجل كشف عنا الغطاء، الله يسترنا والله ما حدا بيطلع فيك، ما حدا بيطلع فيني، بس الله عم يسترك ويبعث لك رسائل كتير لطيفة ما حدا دريان فيها، بس انت يعني انت قاعد بالدرس ام هذا الشيخ اللي يتكلم حكى شغله لابستك، الله وكيلك هي رساله، هو حتى الشيخ لا يعلم، بس الله عز وجل انطقه، بس هي رساله هيك على الملأ مشان ما احد ينزعج. هلا المتوقع منك ان تفهم، متوقع منك ان تقلع، متوقع منك ان تستغفر، متوقع منك بينك وبين ربك ان تبكي، متوقع منك ان تبدل سيئاتك حسنات. بس لا سمح الله وصلت لك هالرسالة هيك اللطيفة وما أدري ما رديت، رد مرة تانية بيبعث لك رسالة لطيفة ما رديت، رد مرة ثالثة ما رديت، بعدين كيف يعني؟ الله عز وجل بيحبك بده يطلعك من هالورطة، بيقوم بيفضحك، يفضحك مشان يجي مين يقول لك أنت عملت هيك أنا رأيتك. هي رسالة أقسى من الأولى. فهمت عليه منيح، ما فهمت رد بيبعت لك واحد تاني، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك واحد تالت، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك ضربة تاني، فهمت منيح ما فهمت في ضربة تالت، فهمت منيح ما فهمت، بعدين نسأل الله السلامة. يخشى أن يقصفه، إذا بيحبه الله بيستأصله استئصال، إذا بيحبه، ألا إذا ما بيحبه بيتركه، بيتركه بعدين بيتركه مشان يموت على معصيته فيحرق بالنار، نسأل الله السلامة لنا ولكم. فيا إخوان، لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. بس مشان تفهم عن الله عز وجل، مطلوب منك تكثر من ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى بصير قلبك يفهم عن الله تعالى. نفس أبو عمران الجوني يقول مرة سيدنا موسى كان يعظ قومه
فشق رجل قميصه من كثر ما تأثر، ويبدو هو مقصر. وسيدنا موسى عم يحكي عن التوبة والإقبال على الله عز وجل، ما شق قميصه. فأوحى الله إلى موسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ولكن ليشرح لي عن قلبه. شو بيفيدني شقيت القميص؟ بس خلي قلبك متوجه إلى ربك حتى تقع كلمات الله عز وجل وآيات الله في قلبك. كيف تشرح لربك عن صدرك؟ بكثرة ذكر الله تعالى. فإذا أكثرت من ذكر الله بتصير تفهم عن الله، تفهم عن الله آياته. إذا قريت قرآن تفهم أنه هذا الكلام لك، وبتفهم عن الله ما يجري أمامك. إذا سمعت شيء موعظة هيك جاءتك بلطف، خلص تتعظ تأتمر. أما إذا ما في ذكر، يخشى أن يطبع على القلب، أن يصير على القلب ران، بحيث ما عاد بيأثر في شيء. بيسمع هيك المواعظ ما بيصير شيء، تحدث أمامه وقائع. ليك رفيقك اللي عم يعمل نفس المعصية صار معه هيك، هلا هو مفروض أنه بيخاف بيرتدع بيقول له خلاص والله بدي بطل. ليك هاليك هذا رفيقي صار هيك، معناتها درس لي. لأن السعيد من اتعظ بغيره. بس إذا ما في على القلب فيران ما بيفهم، بيقول لك أخي ما له علاقة، كل شيء لحال، إلى أن تنزل برأسه العقوبة. ذكرت لكم مرة بأن بعض الصالحين قال: العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان. يعني هو بيعصي الله، الله بس بمن عليه، بيروح بيستحي إنه طيب أنا مقصر مع الله، ليك الله شو بعت لي، ليك الله شو أكرمني، ليك الله عز وجل كيف محبب الناس فيني، ليك الله عز وجل كيف ساترني. بيقوم بيستحي من الله. يعني مرات واحد أنت من كثر ما بتنعم عليه بيخجل منك، بيستحي منك، خلاص يلتزم أمرك. ففي عباد بيفهموا عن الله، ينعم عليهم فيستحيون ويعودون إلى دربه. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان. يعني ما بده يفهم على الله بعصير الليمون، بعدين بيفهم بالأضمان تبع الليمون. أنتم تعلمون يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. بس الحقيقة هذه الأزمة، في بعض الناس البعيدين عن الله عادوا إلى الله، أكل ضربة ماكنة فعاد فهم. هذا والله هذا من رحمة الله فيه، وهذا سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة إذا فهم عن الله. بس أنت لا تنتظر أن تنزل بك يعني سلاسل الامتحان. والله يا أخوان ما حدا بيناتنا خرج، والله ألم بسيط يقعدك في الفراش بصير تبكي من الألم، ألم بسيط يقعدك في الفراش بيعطلك كل برامجك، تتلوى من رأسك، تتلوى من ظهرك، تتلوى من معدتك، ما بيعرف الأطباء شبك. لا عاد في شغل، ولا عاد في دراسة، ولا عاد في مشاوير، ولا عاد في رفقات، ولا عاد في متابعة مواقع انترنت. تقول ما بدي شيء، ما بدي شيء، بس يروح الوجع. والله ماني عارفان منين عم يجيني الوجع. ما حدا بيناتنا يا أخوان، الله وكيلكم، لا كبير ولا صغير، ما حدا بيناتنا خرج الابتلاء. الله لا يبتلينا يا رب، الله لا يمتحننا يا رب. بس بقى متوقع أنه نحن نفهم عن الله، نفهم عن الله تعالى بالمنن اللي عم يعطينا. إذا أنت الحمد لله موجود مع والدك، مع والدتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، موجود بعملك، الآخرون مو هيك، مو هيك، افهم عن الله وخليك ماشي يعني ضغري. وإذا زلت القدم، ونحن تزل أقدامنا، بس فورا أقلع، فورا ارجع. إذا مقصر عد، إذا ناسي تذكر. فالعباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران. نسأل الله السلام، بتركهم. لذلك أنت بتلاقي بتقول إليك: أنا بعرف والله اللي رفيق بيعمل السبعة وزمتها، والله يا أستاذ عايش مروق خير الله الزلمة، وشو بدك عنده؟ عنده مصاريف، عنده راح، والناس يا أخي بتضرب له تحية كمان. الله يستر ما يكون هذا من النوع الثالث. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اتركهم بقى، الله بيتركهم أكلوا وشربوا يعني، بس بعدين في إن أخذه أليم شديد. فكان يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد.
وكان أبو عمران الجوني يقول: تصعد الملائكة بالأعمال فينادي الملك: ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. أنت أو رجل عامل عمل صالح تحمله الملائكة تطلع فيه، يقوم الله عز وجل بنادي بيقول له الملائكة: كبوا هذا العمل، ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. فتقول الملائكة: ربنا قالوا خيرا وحفظناه عليهم. هدون العباد نحن مسجلين عليهم أعمال خيرة. فيقول الله تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي. كبوا هذا، أنا ما بأخذه، ما بأخذ إلا ما كان خالصا. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا، اكتب لفلان كذا، مرتين. فيقول: يا رب إنه لم يعمله، ما عمل، شو بدنا نكتب له؟ فيقول عز وجل: إنه نواه، ناوي يعمل عمل خير، ناوي يعمل أمر جيد، عازم أن يقبل، بس حدث له عارض منعه من هذا الأمر. فاكتبوا، الله بيقول لهم اكتبوا هذا العمل. لذلك يا أخوان عظموا نواياكم، خلي نيتك في الإقبال على الله كبيرة، خلي نيتك في خدمة القرآن الكبير الكريم كبيرة، خلي نيتك في خدمة سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. إذا سمعت في مجلس علم سيقام انوي أن تكون فيه، انوي نية صحيحة، مجلس ذكر انوي أن تكون فيه، مجلس طاعة عمل خير انوي أن تكون مساهما مع المساهمين بما قل أو كثر. ألا إذا حدث ما استطعت الله عز وجل يكتب لك النية. يعني في واحد بيكون قاعد بيقول لك: أخي أنا عندي فحوصات وعندي دراسة، ما لي حب والله، ما يعني الخطبة حلوة بس ما أنا ما لي هون. أنا لك ليش هيك؟ انوي يا رجل، انوي لعل الله عز وجل يهيئ لك أمرا. هلا إذا نويت وما ما فعلت بسبب طارئ يعني نزل بك، فالله عز وجل يكتبه لك. قال: وكان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه، وكان يقول لنفسه: هبك تنجو، بعد كم تنجو؟ هو يحاكي حاله، يقول له فرض بأنك أنت بالآخرة حتنجو، بس يا أبو عمران بعد قديش حتنجو؟ أنتوا بتعرفوا يا أخوان، نسأل الله السلامة، يوم القيامة الناس يقفون طويلا، تقترب الشمس من الرؤوس، بعدين الناس بتنادي: من يشفع لنا حتى الكفار، يا رب دخيلك بس حاسبنا، بدي أخلص من هالوقفة، من هذا الانتظار، ويذهبون إلى الأنبياء. هلأ هذا انتظار طويل. فأبو عمران الجوني يقول، يخاطب نفسه: هبك يا أبا عمران تنجو، بعد كم تنجو؟ هلأ بعدين في أناس نسأل الله السلامة من المؤمنين يذهب بهم إلى النار، ما يعني بالجنة يا أخوان لا يدخلها إلا الأطهار. الأبعيد من هون، إذا واحد لسانه زفير كيف بده يفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. يعني كيف الجنة أخي دار طهر، دار نقاء، هذا لسانه رزيل كيف بده يفوت؟ ما بيفوت. طيب شو لازم نعمل؟ لازم هاللسان يتنظف. كيف بيتنظف؟ بده يغمس في النار، نسأل الله السلامة. هلأ الشوائب كيف بتنقام من الحديد، من المعادن، من الفلزات؟ بدك تحطها بالنار على هوا، على هوا الشوائب، الشوائب قليلة بجوز غطى واحدة هيك يمشي الحال، كل ما كثرت الشوائب بيطول بقلب النار. لا سمح الله إذا واحد عينه تنظر إلى المحرمات كيف بده يفوت على الجنة؟ أخي بس هو بيعمل صالحات وذاكر الله وكفلان يتيم، وهذا بيصلي وبيصوم وبيعمل خير، بس عنده هالمشكلة يعني خير إن شاء الله، هذه العين عفوا وسخة، كيف بدها تفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. الجنة دار طهر، بدها تتنظف، بقيها بينظفها بالدنيا فيقلع عن هذا الذنب ويستبدل غيره به، بدل ما يطلع إلى ما حرم الله يطلع إلى ما يرضي الله. إذا مشي الحال بالدنيا منيح، إذا ما نظف عينه بالدنيا بدها تنظف في الآخرة. شو الطريقة بالآخرة تنظف؟ هون في استغفار، في توبة، في أعمال صالحات، في إقلاع، في بكاء من خشية الله. طيب بالآخرة شو بده يسوي؟ يحطوه بالنار. واحد ايده عم يبطش بها، عنده اخت اصغر منه بيأمر بينها عليها وحتى بيأذيها وبيرعبها وبيضربها، خير يا بالدنيا بيحل هالقصة حتى يطهر ما جنته يده، يا اما بالاخرة. بالاخرة ما في طريقة للتصفية الا النار. واحد امتدت ايده الى الحرام،
عليه هذا يا أخوان. أنتوا الآن الإنسان وصل لمرحلة الآن يسجل كل شيء. هلأ أنتوا بجوالاتكم تقدر تسجل كل شيء كل شيء كل شيء، صوت وصورة، وبتسجل لعشر سنين إذا بدك تحتفظ فيهم. المحاسبين بيسجلوا الحركات المالية، أصغر حركة وأكبر حركة مالية، مو هيك البني آدم هيك بيسأل. أنا من 30 سنة قرأت كتابا يذكرون فيه، هلأ الجو هون حوالي أنا مو فاضي، هلأ هون حوالي في ذرات، أنتم بتعرفوا في ذرات هلأ موجودة. طيب هلأ أنا إيدي محطوطة على الطاولة، رفعت إيدي هيك، الدراسة بتقول شو صار أنت لما رفعت إيدك؟ كان في جزيئات هواء هون، ذرات هواء موجودة، لما أنا رفعت إيدي هيك هالذرات الهواء انضغطت طلعت لفوق، وبالمقابل تحت كان في منطقة محطوطة فيها إيدي فارغة، لما رفعتها امتلقت، الأول امتلأ بالذرات، فبالتالي أنا لما تحركت اتسجلت هي الحركة بالكون، يعني تحركت بس شكلها، انضغط شيء هون وانفرد شيء هون، طيب بس هي موجودة، فالحركة هي تبعي ما راحت من الكون محفوظة. العلماء أنا من 30 سنة قرأت بأنهم يفكرون بصناعة أجهزة تسترجع هذه الحركات، يعني مثلا بيقولوا هذه، طيب شو بيستفيدوا من هالشغلة؟ يقولوا مثلا بدون يعرفوا أنه هدون كيف بنوا الأهرامات، منقدر إذا صنعنا هالجهاز نجيب الحركات اللي تحركوها هدون الفراعنة ونشوف كيف بنوا الأهرامات، يعني نجيب أفلام قديمة ما كان في كاميرات بس الكون حفظة. إذا البني آدم عم يحفظ الحركات وبيحفظ الأقوال وبيحفظ، قد بني آدم هيك يفكر. طيب عن رب العالمين، يعني أنت فعلت فعلة راحت انتسيت؟ لا أدير بالك ما انتسى، إذا البني آدم هيك مساوي. إذا بني آدم بفلاشة حجمه قديش صغير بيجمع فيها عشرات مئات آلاف المعلومات، عند الله عز وجل شو؟ لذلك هلأ واحد امتدت إيده على الحرام، شو هلأ هي الإيد خلاص تلوتت، يا بتتنظف هون يا بدها تنظف الآخرة، بس بالآخرة ما في، يعني هو وين بدها تنظف؟ بدها تفوت على النار، نسأل الله السلام. لذلك كان أبو عمران يقول هبك تنجو، حبقول أخي أنت حتفوت على الجنة لأنك من جماعة لا إله إلا الله، طيب بعد كم تنجو؟ نسأل الله السلامة، غطى واحدة بالنار لما 100,000 لما مليون لما مليار، من أجل أن يحاسب نفسه. بقى تعوا يا أخوان نحن يعني نأخذ أنفسنا بالعزائم. هلأ بكرة جاي رمضان، ترى كلكم فرصة، رمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل شديد. من هلأ رتب برنامج في رمضان، نحن إن شاء الله إن شاء الله حيكون يعني كل يوم موجودين مع بعضنا البعض هون على صلاة التراويح، دورة يشفعان حتكون في القرآن الكريم كل يوم، وأنتوا الحمد لله يعني عندكم هذا الفزعة هيك للإقبال على الله. في عنا كل يوم حيصير إن شاء الله تعالى تهجد بالجامع اللي جنب بيتك، كل يوم صلاة الفجر، وإذا أنت من جيران هون المسجد لا ترضى تصلي في بيتك صلاة الفجر، عود إلى طلوع الشمس صلي الضحى بعدين روح إلى عملك، لو تعبت ما هو شهر، كل أصحاب الأعمال أصلا بالمواسم تتعب. فهلأ هو موسم، شوف المحاسبين لما بيكون بدهم يدور السنة عندهم، يعني آخر شهر بالسنة وأول شهر بالسنة الجديدة، لا عاد بيعمل مواعيد ولا عاد بيروح ولا عاد بيجي، بيقول لك أخي والله مضغوط خير الله أنا. فكل الناس يعني بتتعب في المواسم، فهو في رمضان يا شباب خصوصي الشباب هو فرصة شديدة للإقبال على الله عز وجل، لذلك جهزوا حالكم من أجل أن نكون من السابقين إن شاء الله تعالى في الإقبال على الله. أسند ختاما، أسند أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمر وأبي برزة في آخرين. شو معناته أسند عن سيدنا أنس؟ يعني بأنه هو من التابعين، كان يروي صحابي يروي أحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل البارد أن يخرج من قبقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا. وعلى ذلك الأب قس: ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما عكس لهم الصور الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال لا بتواصل اجتماعي لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة بي بوزيتيف. فئة الدم بي بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى الملا والله.

إذن أحبتنا في الله، المريض محمد علوان السحمراني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة بي بوزيتيف. فئة الدم بي بوزيتيف والحاجة ماسة، فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى الملا أو الاتصال على رقم الهاتف 03-112-709. رقم الهاتف 03-112-709. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما، فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليه ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: الله أكبر ثورة كالرعد تمضي واقصفي، تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي، لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: فايز، أنا عاوز أحكي معاك في موضوع مهم.
2: احكي، شو فيه كمان؟
1: أنا بصراحة رجعت نفسي كتير وضمير مش مريحني يا أخوي.
2: شو يعني؟
1: إحنا أزينا أخونا يا أخوي، حرقنا محلاته وحرقنا الناس وقتلنا أبونا، وأنا قررت أروح أعترف لأخوي وللشرطة، يمكن ربنا يخفف عنا.
2: شو بتقول؟ بدك تعترف؟ ولك فيها إعدام، حيعدمونا.
1: مش قادر يا أخوي، ضمير بأنبني.
2: وشو هالضمير اللي صح فجأة عندك؟ أنت الجنيت؟ مش إحنا سكرنا الموضوع؟ وكل ما كنت أقول لك ضمير بأنبني تقول لي الموضوع تسكر، خلص بكرة بتتعود.
1: أرجوك، أنا قررت واللي بده يصير يصير، وأنا هنا طالع على الشرطة.
2: هاني استنى، وين رايح؟ اعمل معروف، استنى.
1: شو مالك؟ شو مالك يا أخوي؟ لازم نعترف بالحقيقة.
2: أبوس إيدك بلاش، تعال أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس تعال.
1: شو قلت يا أخوي؟
2: أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس بلاش الشرطة.
1: ماشي يا فايز، خلاص مش راح أبلغ، بس فتح مخك معاي واسمع شو بدي أقول لك.
2: احكي.
1: قدامك خيارين، يا إما الشرطة والإعدام، يا إما ماهر.
2: ماهر؟ ماله؟ مش أنت قلت خلاص بديش نقول له؟
1: لا مش نقول له يا روحي،
2: ولا
1: نخلص عليه.
2: شو؟ نقتل أخونا ماهر؟
1: علشان الميراث يا روحي، راح يصب نص عندي ونص عندك عشان نصير

0: درية يا روحي.
1: شو بتقول يا هاني؟ ترجع على القتل؟ مش قبل شوية كان ضميرك مأنبك؟
0: وبعدين معاك يا فايز، انهي، ما في وقت. أخوك حلقلنا وطلعنا من المولد بلا حمص، بده يرمينا في الشارع يا فايز.
1: مين قالك؟ احنا راح نضل في شغلنا، هو هيك اتفق مع الراجل.
0: كلام يا أستاذ فايز، كلام.
1: حرام عليك، حرام عليك يا هاني، لسه دم أبوك ما جف.
0: ماشي يا فايز، أنا رايح على الشرطة.
1: أنت بتخوفني في الشرطة؟ ما أنت اشتركت معايا في الجرائم.
0: هذا كلامك، بس أنا عندي اللي طلعني من كل الجرائم زي الشعر من العجين. فكر يا فايز، هذه فرصة العمر.
1: ويا ترى هذا آخر جريمة ولا لسه في كمان؟
0: لا لا يا أخوي، هذه آخر جريمة، وبعد هيك كل واحد بياخد نصيبه وبروح في حاله. بدك تحج، بدك تعمل عمرة، بدك تطوش، انت حر.
1: اعمل عمرة، ماشي ماشي هاني، موافق.
0: حلو، اليوم ريح لحالك، ريح اعصابك، وبكرة إلنا سهرة علشان نرسم الخطة.
2: فايز؟
3: تفضل يا فايز. احكي، انا اخوك، دمي دمك، من امك وابوك.
1: انا انا
3: احكي يا فايز، احكي من غير عياط، انا حسمعك.
1: انا جاي اقول لك اني انا اللي حرقت محلاتك وتسببت في موت العمال، وانا وهاني اللي خلقنا ابوي ورميناه في الخرابه.
3: المحلات وقلنا غيره وحسد وقتل ابوك، ليش؟
1: لانه سمعنا واحنا بنحكي عن حرق المحلات، واخوك هاني قال لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: وانت ايش اللي خلاك تيجي تعترف الي هالقيت؟ تعتقد اني راح اسامحك يا فايز انت واخوك؟
1: انا مجرم وقاتل وجزائي الاعدام، عارف حالي، والسماح لا راح يقدم ولا يأخر.
3: ضميرك يعني؟
1: انا جاي عشان هاني قرر انه يقتلك عشان يورث كل المصاري ونتقسمهم انا وياه.
3: تقتلوني؟ الله اكبر، اي قلوب هادي؟ تقتلوني يا فايز؟ ليش؟ انا قصرت معاكم ولا كان عملت المستحيل عشان خاطركم؟ والله البني ادم اللي كويس وقلبه طيب ودايما بعطي بكون في نظركم انسان ضعيف وهامل وما بيسواش. اما اذا كان مجرم وقاتل زيكو تحترموه وتقدروه. ماشي يا فايز ماشي، وقتيش بدكو تقتلوني؟
1: المفروض بكرة نيجي نزورك في الدار في الليل ونقتل.
3: اسمعني كويس ابو سمير.
4: قول لي يا زينون صاغي يا وصابي، تفضل.
3: بدي تفتح لي عينيك منيح الليلة هذه واللي بعديها، يعني بديش إياك تنام في بيتك، بدي تضل في الشغل 24 ساعة وتبلغ كل العمال وكل النواطير، ما حدا يروح بالمرة.
4: يستر عليك، يستر. ليش طيب؟ ليش؟
3: اعمل زي ما بقول لك أبو سمير، وأي حركة على طول اتصرف دغري أنت والنواطير، وإذا حسيت إنه الأمر فيه خطر تتصل علي فورا، سامع؟
4: حاضر. هو في حد يعني ناس بدهم يجوا يعني خربوا الدنيا ولا هاني عرف ولا كيف؟
3: اعمل زي ما بقول لك. ماشي
4: ماشي، يلا هم اجيب العواكب سليمه يا رب وسالم كمان.
0: يا فايز جاهز؟
1: جاهز.
0: دبرت المسدس والمنوم؟
1: تفضل، هاي المسدس وهاي المنوم.
0: اكم رصاصه فيه؟
1: ما انت شايف المشط مليان.
0: حلو، زي ما قلت لك، من حد ما نعبر ونقعد عنده بتروح على المطبخ تعمل 3 كاسات عصير، الكاس الوسطانية تدبكها منوم لبابها، وبعد المنوم أنا وياك بنخنقه وبنحطه في شنطة السيارة وعلى الخرابة.
1: مدام بدنا نقتله خني، ليش المسدس؟
0: ما بنضمن الظروف، يمكن ما نقدر ننومه ولا نخنقه، لازم نخلص المهم الليلة بأي وسيلة.
1: كلامك صح يا أخوي.
0: يلا يطلع وأنا اللي بدي أسوق.
5: هاني جبت لك الشاي والسكر يابا والفوالة تبعت الأكل كمان،
6: وهي البالطو تبعك يابا.
4: انتي شو اللي جابك أنا؟ ليه جايبها على انت يا سرسورة؟
5: مرضتش تضلها في الدار يابا.
4: يابا انتي شو بدك تعملي أنا؟ الوضع صعب، في يمكن تصير حريقة، يمكن تصير غرامية.
6: يعني بدي أضل في الدار زي القرد اللي حيلي؟
4: زي القرد تعملي لي عديكة حيوان، تعملي لي عالم الحيوان، خلص خلص. اقعدي وانت هلا روح ورا البراكس. شايف البراكس ذاك؟
5: شايفه يابا.
4: في هناك مخلات وفي خشب، في مسامير وفي حديد. جيب لك حاجه من خشب هيك وظبط لك عشان نولع نار.
5: حاضر يابا.
1: مالك وقفت؟
3: استنى، الوضع مش طبيعي.
1: كيف مش طبيعي؟
3: المنطقة ملغمة، أنا شايف مسلحين فوق الدار وفي حركة مش طبيعية في المنطقة.
1: كيف يا راجل؟ الأمور عادية.
3: عملتها يا خاين.
1: شو عملتها؟
3: يا خاين بلغت أخوك وأخوك راح جاب الشرطة. مش عيب عليك؟ مش إحنا شرايك؟
1: إحنا شرايك صح، بس صدقني ما بلغت.
3: طيب حسابك بعدين.
1: استنى استنى شوية، استنى وقف.
3: ايش فيه؟
1: بس استنى استنى بس استنى.
3: فايز
1: فايز فايز
3: شرد الخاين.
2: طيب بوري، ما إلك إلا الطخ يا خاين.
3: طيب
7: على جميع القوات التحرك خلف السيارة السبار الصفراء.
4: الدنيا ولعت يا سارة، الدنيا ولعت.
6: مسكوا هاني يا با.
4: هاي مسكوه، هاي شلوا دني، هاي دقوا مناخيره بالمسامير، هاي ورموه توريم. وين سمير يا أخوكي؟
6: مش انت بعدت يجيب خشب يا با؟
4: انا عارف يا أخوكي اضعف رتوتك، انت ساب الخشب وراح طلع برا يشمشي معنا الان.
7: على جميع القوات مطاردة السيارة على نفس الاتجاه.
3: أبو سمير
4: مين؟ هذا أنا جارد من الشرطة. تعالي يا سارة تعالي.
3: أبعجاك؟
4: أي أي كسرتني.
3: تعالي تعالي تعالي معي تعالي.
6: سيبني سيبني بقولك سيبني.
4: سيب البيت بقولك.
3: أي حركة راح أطخ البنت.
6: الحقني يا أبا الحقني يا أبا.
4: سيبها بقولك، زيبه زيبه اقلك اقلك اكسرك، اخبطك بوكس في عينيك اكسرك، حرام عليك.
3: اي حركه بقول لك راح اطخ البلد.
7: المكان محاصر يا هاني، سلم نفسك يا هاني احسن لك.
3: اي واحد بتقدم او بطلق النار راح اطخ البلد على عينيكم.
7: انسحاب كل المجموعات، انسحاب يلا. فايدة من اللي انت قاعد تعمله، سلم نفسك، كل الأدلة ضدك.
3: مش مسلم نفسي، مش مسلم نفسي، مش حسيب البلد.
7: وش اللي بدك إياه يا هاني؟
3: بدي تأمنوني، بدي أطلع برا البلد.
7: كيف نأمنك؟ شقة الجنوب معبر مصر، ومن الشمال معبر إيرز.
3: لا يا فالح، لا من مصر ولا من إيرز كمان.
7: شو اللي بدك إياه؟ بدك طيارة يعني؟
3: اسمع يا صابر، هالكيت تكون تجيبوا لنش وتحطوا لي إياه على الشط، وماهر يجيب نص مليون دولار ويحطهم في شنطتي هالقيت بسرعة. والبنت راح تضل معايا، واخر صياد في البحر هو اللي حيرجعها لكم.
7: بدك تشرد على اليهود يا هان؟
3: ها؟ بدي اشرد على اليهود، على اليهود. ومعاكم نص ساعة، وبعد النص ساعة راح افشفش راسها وعلي وعلى اهدائي.
8: يا هاني يا هاني، ليش بتعمل هيك؟ ليش؟ ايش ناقصك كان؟ حرام عليك، دبحت حالك ودبحت أبوك ودبحتنا. ليش يا أخوي ليش؟ الله بقول هذا الكلام؟
3: والله بقول. أنت تعيش بالملايين وإحنا نشتغل أجرة عندك.
8: يا أخوي يا أخوي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيش حدا بياخد أكتر من نصيبه يا أخوي.
3: لا يا ماهر، إحنا اللي سكينا وإحنا اللي تعبنا، وإنت خدت مقصر على المرتاح.
8: أنتوا اللي خططتوا وأنتوا اللي رتبتوا كل حاجة وغصب عني كمان، بس عشان نواياكوا كانت سيئة انقلبت عليكم. سلم نفسك يا هاني، سلم نفسك.
3: اسمع يا ماهر، اذا بدك الامور تمشي انت والشرطة ابعت اللانش والمصاري.
8: يا خسارة، ولك قاتل ابوه ما برث، ولك انت ايش معدنك؟ انت مش بشر؟ ولك اللي بقتل ابوه وبده يقتل اخوه في خير؟ اتق الله، سويت المال بالدم، دم ابوك سيلته وموتته عشان المصاري، دم ابوك في ركبتك، دم الناس الغلابة اللي حرقتهم.
3: معاكم نص ساعة انت والشرطة، وبعد النص ساعة راح اطخ البلد.
7: طيب يا هاني هدي هدي بس هدي شوية.
2: مش مهدي يعني راح أقتل بنت راح أقتلها.
7: فيما لو ما لبينا طلباتك راح تقتلها عن جد؟ لا أظن أنك تتجرأ تقتل طفلة صغيرة.
2: لا يا روحي راح أتجرأ، وإذا مش مصدق ارفض طلبي وشوف كان ما فرغت المسدس في راسه وراح تشوف البنت جثة قدامك.
7: ماشي يا هاني مش حنلبي طلبك.
2: ايش يعني؟
7: طخ البنت يا هاني طخ.
2: شو بتقول؟
7: طخ البنت يا هاني.
6: حرام حرام عليك حرام.
2: ماشي يا ظابط حطخها عشان اعرفكم اني لازم امشي كلامي علي وعلى اعدائي. خذي
4: بنتي بنتي بنتي بنتي.
6: يابا يابا يابا
4: بسم الله الرحمن الرحيم. البنت جامد ايه من دي بميشين تخيتي.
3: ايه رصاص في شنك؟
7: اه كيف طبعا في شنك، احنا مراقبينك وعارفين انك المجرم. سيب البنت يا هاني احسن لك.
3: تقلقش شاف السكينة هادي احلى من الرصاص في شنك.
5: يا اخو البريزة جاي تعمل حالك سلم على بنت؟
9: حضرة الضابط في ولد صغير ماسك خشبة وقاعد يستلبد ورا هاني، شكله بده يخبطه. حضرة الضابط
3: ايه سيبه سيبه سيبه، لازم نلهيه بالحكي.
7: يا هاني مش ناوي تسلم نفسك؟
2: انا بقول لك اذا ما نفذت اللي انا طلبته راح اذبح البنت قدامكم. هلقيت؟
5: يلا يا مسمار العزيز خش اللي في راسه. بسم الله خد خد.
2: اي يا راسي
7: امسكوا خذوه اطلب اسعار على البنت.
4: بنتي بنتي حبيبتي.

0: هيك يا فايز تعملها فيه.
1: اسكت اسكت، انت اللي ضيعتنا.
0: يا خسارة يا هاني، تقتل ابوك يا خسارة، وجاي تقتلني وبالاخر جاي تقتل طفلة. وين بدك تهرب؟ عند اليهود يا هاني زي العملاء؟ هاي اخريتك؟ مش لو رضيت باللي ربنا قسمه الك لعشت محترم؟
2: انت السبب، انت السبب، انت تلعب بالملايين واحنا نعيش بالفتافيت.
0: كذاب، انت كذاب، انت كنت عايش احسن من ثلاث ارباع الناس، واعطيناك مصاري واعطيتك كل شيء وكله من مال مرتي، بس انت الطمع، الطمع دبحك وحرقك. بعدين هذه قسمه، هذه قسمه، وربنا بيقسم لكل الناس ارزاقها.
3: جروه هو وفايز على البوكس بالعجل. يلا
4: الحمد لله على سلامتك يا سارة.
5: الله يسلمك.

0: عليك وعليك.
1: واحنا بنحبك يابا.
0: طيب الحمد لله على سلامتك يا سارة.
2: الله يسلمك يابا.
0: وانت يا اسد فعلا اسد اسد بس ملكش دنب. بدي اياك تضل اسد على طول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ألف سلام عليك يا سارة. ألف سلام عليك يا سمير.
1: الله يسلمك.
2: الحمد لله على سلامتك أنت.
3: لا والله أنت يا سارة يعني كنت بدك تموتي بدالي.
2: ما هو أخوك كان بده يقتلك.
3: الحمد لله. أنا بصراحة يا جماعة صرت مقطوع من شجرة. إخوتي اللي من أمي وأبوي حاولوا يقتلوني وقتلوا أبوي، وأنتوا اليوم أسرتي. شو رأيكم نعيش مع بعض، نعيش أسرة واحدة، نحب بعض وقلوبنا على بعض، وإذا الدم ما جمعناش المال بجمعنا.
2: ياه بدك تصير أخويا عن جد؟
1: تعطينا مصاري يا أخ ماهر؟
0: يعني انت بدعم، انت عفريت، انت عشان غبطت الزلمة خلاص اخذت بطولة الفيلم. انت بدك مصاري؟
3: سيبوا يا سمير، مصاري وكل حاجة وكل اشي، حتعيشوا وحتتعلموا وحتلبسوا وحتوكلوا وحتشربوا ومش حتشتغلوا خالص، وحنعيش مع بعض
0: يا سلام، وتبدأ من اول وجديد قصة المال والدم كمان مرة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف، مع قوله تعالى: وعاد وفرعون وإخوان لوط. فرعون كان يحكم مصر، وسخر الناس لبناء الإهرامات، يوقد النار على قوالب الطين، يأخذ له قالب ضخم فيه مثلا 6-7 أمتار بعرض 2 متر مثلا، ومصنوع من خشب ضخم، وبعدين يجيبون الطين من الطيانات ويكبونها فيه، بعدين يوقدون دار مداره نيران، فيصلب هذا الطين بقوة عجيبة، ويصير هذه الكتلة الضخمة اللي موجودة بالأهرام. والقرآن فك لغز كيف استطاع فرعون أن يحمل هذه الحجارة الضخمة إلى أعلى. القرآن كشفها في قوله سبحانه: يا هامان أوقد لي على الطين لعلي أبلغ الأسباب. وهذا الطين اللي تم الوقود حوله يصير صخر قوي جدا، فإذا تم التأسيس عملوا طبقة ثانية، فإذا تم طبقة ثالثة، إلى أن ينشئون هذا الهرم. بعدين المساحين عاد يعملون شبكة مثل الصقالة هذه اللي الآن يسوونها للعمارات، يبدون يمسحون هذه الحجارة، يتكون هرم. الهرم الضخم هذا اللي بسببه مات الألوف من الشقة والتعب، وقبورهم موجودة وعظامهم، من أجل قبر شخص واحد. شوفوا يعني الطغيان إلى أي مدى يبلغ في الإنسان. وهو فرعون يقال إنه رمسيس الثاني. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا في القرآن وفرعون، وسماه ذي الأوتاد، يعني ذي الأهرام الجبال، أو الأوتاد اللي يعذب فيها الناس على النخل أو في الأرض، يشبحهم للتعذيب حتى يموتوا من الظمأ. وفرعون هذا رب الله عنده في بيته موسى عليه السلام، وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. وهذه لا شك خطة الطاغوت في تدمير الشعوب، لأن الأمة قوتها بأبنائها برجالها، فإذا ذبح الذكور فقدت الأمة قوتها، وبقي النساء الضعيفات المسكينات بلا رجال، فيمدون يدينهم تحت ضغط الحاجة إلى هذا الطاغوت وجنوده وهامان وجنوده، علشان يعطونهم لقمة العيش، فيساومونهم على عرضهم الله يلعنهم. وهذا أخس أنواع البشر، اللي يستغل حاجة الإنسان فيساوم على عرضه. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فماذا فعل الله به؟ استدرجه إلى أن دخله هو جنوده وهامان وجنوده في البحر، ثم أطبق عليهم البحر وأهلكهم كلهم. وآخر من مات فرعون. وبعدين أمر الله بقذف جثته على الساحل، فالمتبقين هناك خذوه حنطوه، وهو موجود في المتحف المصري في مصر. وإخوان لوط، لوط هذا نبي من أقارب إبراهيم عليه السلام،
وعليهما السلام، ومن التابعين والمؤمنين لإبراهيم. ابتلي لوط بامرأة كافرة، كما ابتلي نوح بزوجة كافرة. زوجة نوح الكافرة أثرت على ابنه، يا بني اركب معنا، قال لا لا لا، سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وهنا خطورة الأم، يعني بعض الناس اليوم يتزوج ما ينظر إلى دين المرأة، يأخذها لجمالها بس يعني، فتطلع له جيل والعياذ بالله جيل يعني فيه بور بوار، ما فيه خير ولا فيه بركة، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ولا يوقر ولا يحترم ولا يحج ولا أعوذ بالله، بسبة الأم الفاسدة. فامرأة لوط من هذا النوع، والله ذكرهم في القرآن، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وهذه الخيانة ليست خيانة زنا، وإنما هي خيانة عقيدة وعمل فاسد غير صالح، إنه عمل غير صالح كما أخبر الله سبحانه. فربي سبحانه وتعالى دمرهم لما أرسل الملائكة على شكل غلمان جميلة، وكانوا يفضلون الذكور على الإناث، وهم أول من اخترع والعياذ بالله الفاحشة، أن يكتفي الذكر بالذكر والعياذ بالله، اللي يسمونها اليوم المثلي، أعوذ بالله. يعني حتى قال بعض العلماء لو لم يفعله قوم لوط لكنا لا يوجد على وجه الأرض من يفعل هذا العمل القبيح المشين. واليوم مع الأسف نسمع مراكز دينية والعياذ بالله لدين النصرانية، رجال الدين يبيحون اللي يسمونها الزواج المثلي والعياذ بالله، وهو اكتفاء الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أعوذ بالله. ولا شك أن هذا انحراف وانتكاسة وتعاسة للفطرة عندهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل جبريل بعد ما هجموا على لوط، يريدون أن يفحشوا بالشباب اللي عنده، ولوط يسد الباب، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال عليه الصلاة والسلام إن لوط ركن إلى ركن شديد، من هو؟ الله. فالله في صبيحة ذلك اليوم أمر جبريل أن يحمل بريشة، لأن له 600 جناح يسد بين المشرق والمغرب عليه السلام، بريشة يحمل قوم لوط، فرفعهم بيوتهم وقراهم ومدنهم وأهوالهم كلها هذه، ونكسها على رأسها ودكها دك في الأرض. ثم فجر الله حولهم براكين، حمم، مطر من الحمم طحنتهم وأحرقتهم. ثم أنزل الله بعد ذلك مطر عقيم، تكون منه البحر الميت الآن، الأملاح اللي فيه ما فيه كائن حي، وأهلكهم الله ودمرهم تدميرا كاملا قوم لوط. ولهذا أحبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومحاربة الفساد، هذا صمام الأمان للأمم والشعوب. والحديث الشريف يقول الدنيا حلوة خضرة
ورب متخوض في مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار. إن الدنيا حلوة خضرة فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط. يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة. يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قال له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة، فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر، ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ، هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيرا، والله من ست أشهر ما واحد حدثني عنا كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدي، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان، هذا الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام فيه خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوسه على مائدة فيها خمر بيقدروه تقدير كبير، أحيانا بيعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين، يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جدا، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة. ففي في مباراة مهمة جدا دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك، وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيانا كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها. يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا. فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكفر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى، إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور، وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة B positive 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم B positive 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة. والسؤال الأول يقول صاحبه: لا يمكن للمصلي أن يبقى في صلاته حذرا يقظا لا يشرد ولا يسهو، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى إذن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال يعني المقصود بهذه الآية هم المنافقون الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، يعني هؤلاء يصلون وأحيانا ويتركون أحيانا، وهذا ينطبق على كثير من الناس اليوم. لهذا قال فويل للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن أدائها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن أدائها في وقتها بمعنى أنه قد يصليها قضاء. قال عطاء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، فالمرء يعجز عن أن يمنع نفسه من السهو والخطأ والنسيان، وهذا كله ليس مقصودا في الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، قال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني تأمل قوله تعالى فنقرها 4 التي تبين أنه لا يقيم أركانها ولا يؤديها بشكل جيد، إنما يؤديها أداء من يريد التخلص

0: منها كونها عبء عليه. فالآية إذن تتحدث عن المنافقين وعن العذاب الشديد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به الذين يسهون عن الصلاة وليس فيها، فلا يقيمونها على وجهها، لا يؤدونها في وقتها، فهم ساهون عنها لا يبالون أدوها في وقتها أم قضوها بعد وقتها، لا يبالون إذا صليت بخشوع، لا يبالون إذا حضرت فيها قلوبهم، إذا صليت بطهارة، كل ذلك لماذا؟ لأنهم عنها ساهون. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. في السؤال التالي قال الله تعالى عن فرعون وقومه، قال أو عن فرعون قال: فاليوم ننجيك ببدنك. والسؤال: كيف أنجاه الله تعالى؟ ومعروف بل ذكر في القرآن الكريم في مواضع أخرى أنه قد غرق، وإذا كان هناك أكثر من فرعون في أكثر من زمن، أحدهما غرق والآخر نجا، فأرجو بيان ذلك وشكرا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى ما ذكر هذا الأخ السائل، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه الآيات تتحدث طبعا عن فرعون، فرعون موسى عليه السلام، وتتحدث عن نجاة موسى ومن آمن معه، وذلك حين لعق فرعون موسى ومن معه ليردوهم عن دينهم، اعترضهم البحر، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهديني عليه السلام. نزل سيدنا موسى عليه السلام في البحر لأن الله تعالى أمره أو أوحى إليه بذلك أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تبعه فرعون طبعا لحماقته لطيشه ليكون هلاكه ومن معه بالغرق في البحر نفسه الذي أنقذ الله به سيدنا موسى ومن معه. لما أحاط الموت بفرعون من كل مكان وتقاذفه الموج وأيقن أنه من الهالكين قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وربما كان الأسهل عليه أن يقول آمنت أنه لا إله إلا الله، ولا أدري لما اختار هذه الجملة الطويلة، ولكن هيهات هيهات، مضى وقت التوبة ومضى زمن الإنابة والإيمان حين حل الأجل. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أراد الله أن يثبت هذه الآية يلي غرق فرعون ويؤكدها ويرفع عنها أي شك، فقضى أن تظهر جثة فرعون هامدة باردة على الشاطئ ليراها قومه ومن كان يعبده، فيكون ذلك أبلغ في إقامة العظة والعبرة عليهم. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لأن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله البحر أن يلقي جسده وعليه درعه المعروفة على مكان مرتفع من الأرض ليتحققوا موته وهلاكه، فكان آية لمن رآه حينها، وكان آية لكل من سمع قصته في القرآن الكريم. فإذا بدن موسى نجا، بدن فرعون نجا يومها من الضياع، من أن تفقد جثته، من أن تتحلل لتكون هذه الجثة آية على كذبه وادعائه عندما كان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وليكون آية لكل من سولت له نفسه أن يكون فرعونا على قومه، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في السؤال التالي يقول صاحبه قرأت في القرآن الكريم أن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، وسمحت الشريعة للزوج أن ينظر إلى زينة زوجته، وهذه مسألة لم أفهمها، فما المقصود بها؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الإجابة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالمراد بالزينة هنا مواضع الزينة لا الزينة نفسها، لأن النظر إلى الزينة مباح مطلقا، يعني لو كان التاج والقلادة والقرد والسوار موضوعا على الطاولة فلا حرج أن ينظر إليه أي إنسان، لكن الرأس موضع التاج والوجه موضع الكحل والمكياج والعنق موضع القلادة والأذن موضع القرط والساعد موضع السوار، فعندما كان الاختلاط بين المحارم أمرا شائعا ولا يمكن معه حفظ مواضع الزينة عن الإظهار والكشف جاز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة أمام محارمها، وكل من جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه، كل ذلك عند أمن الفتنة وإلا فلا يجوز. إذن يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها مواضع الزينة منها كالرأس والعنق والأذن والساعد. شدد المالكية والحنابلة في مسألة عورة المرأة أمام المحارم، قالوا إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ثديها كما يعني لو كانت ترضع ابنها أمام محارمها، كما يحرم عليها كشف ما فوق ركبتها أمام النساء أو أمام المحارم، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي هل كان يحيى عليه السلام حاكما وأين نجد ذلك؟ فالله تبارك وتعالى قال عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا. الجواب، الله تبارك وتعالى قال في حق سيدنا يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه العلم والفهم للتوراة ولطاعة الله عز وجل وعبادته في سن مبكرة، لأن هذه المسألة مسألة عطاء من الله فهي لا تخضع للأسباب. لذا جاء سيدنا يحيى عليه السلام مبكر النضج والذكاء يفوق أقرانه يسبق زمانه، وقد جاء في الأثر أنه دعاه أقرانه للعب وهو صغير فقال لهم ما للعب خلقنا. أما قول الله تبارك وتعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فالقوم لم يستبعدوا أن يتكلم الوليد، لذا لم يقولوا كيف يتكلم من كان في المهد صبيا، بل قالوا كيف نكلم، يعني نحن كيف نكلمه. فسيدنا عيسى عليه السلام تكلم وهو صبي في المهد، ووصف نفسه بقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكونه أوتي الكتاب وجعله الله نبيا فهذا يقتضي أن يؤتى معه من العلم والفهم والحكمة ما يصلح أن يكلم ويكلم ويخاطب، فصغر سنه لا يمنع من ذلك مع ما أوتيه، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول صاحبه يقول الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وإذا أدركته فقد هلك الكون، فما معنى الآية؟ في الجواب ربنا عز وجل قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمن وضرب لهما حدا معلوما ودبر أمرهما على التعاقب، فلا ينبغي للشمس التي هي آية النهار، أي لا يصح ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذي هو آية الليل، فتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه، فتجعل الليل نهارا ولا الليل بظلامه غالب النهار حتى يجعله ليلا. وكل واحد من الشمس والقمر في مجراه الذي حدده الله تعالى له يسير فيه كالسابح في الماء ويدور حسب النظام الذي وضعه الله تعالى، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى نهاية العالم، حيث تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان. هذا التقسيم، تقسيم اليوم إلى ليل ونهار، يدل على أن لكل منهما دور أو مهمة أو وظيفة. فالله جعل النهار معاشا والليل لباسا وسكنا، وجعل لكل منهما ما يناسبه من الضياء والنور. وينصح العلماء كل إنسان ألا يغير مهمة الليل والنهار، فيعمل بالليل ما ينبغي أن يعمله في النهار إلا عند الحاجة أو الضرورة. فبعض المهام والمهن تتطلب أن يقلب المرء الليل والنهار، لكن هذا استثناء، وكره العلماء والأطباء طول السهر إلا لحاجة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأخلاق المحمدية نتحدث عن المبادرة إلى الإصلاح وإماطة الأذى عن الطريق، والمبادرة الفردية عموما. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: النافع، المبدئ، البديع. والتخلق باسم الله النافع هو بأن تسعى بكل ما يعود بالنفع على الناس وعلى البيئة، فتكون من المصلحين في الأرض لا من المفسدين. والتخلق باسم الله المبدئ هو بأن تبادر إلى الإصلاح وإن أفسد الناس، وتبدأ بمبادرات فردية لتصلح ما أفسده غيرك، وإن كانت فكرتك فكرة جديدة ولم يجربها أحد من قبل فلا تخف، وأقبل على تنفيذها بعد دراستها من عدة جوانب، واستخر الله تعالى، فالإبداع من التخلق باسم الله البديع. أيها الأحبة، الإصلاح هو إحداث تغيير إيجابي، أما إماطة الأذى عن الطريق فهي إبعاد كل ما يؤذي الناس عن طريقهم، والمراد بالطريق الممتلكات العامة والمصالح العامة التي جعل لها الله تعالى دورا أساسيا في حياة الإنسان، وهي التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان وتسهل حركته على الأرض. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا إماطة الأذى وإبعاده يعين على عمارة الأرض كما أمرنا الله تعالى. الطريق ليست للإنسان وحده، ولكنها ملك لكل من يعيش على وجه الأرض من إنسان وحيوان ونبات، فليس من حق أي كائن أن يفعل بها ما يحلو له. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فشعبة لا إله إلا الله تدل على علاقة العبد مع ربه من خلال التعلق بأسماء الله الحسنى، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق تدل على علاقة العبد مع خلق الله، وهنا أيضا نتخلق بما تعنيه أسماء الله الحسنى. هذا يبين عظمة هذا الدين، إذ إن إزالة الأذى عن الطريق جعلت من علامات الإيمان، ومن فرط فيها، أي رمى النفايات على الطريق أو استغل مساحة من الطريق لمنفعة شخصية فوضع العراقيل في طريق الناس، أو لم يحترم أنظمة المرور وعرض حياته وحياة البشر للخطر وخرق قواعد السلامة العامة، فقد نقص إيمانه ودخل في المحظور. أيها الإخوة والأخوات، كانت وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. هذا هو السلام والأمن والتقدم، وهذه هي الحضارة في التعاليم الإسلامية الحربية.
الدين الإسلامي هو حقا دين السلام، دين يرفض ويمنع العنف والأذية لكل المخلوقات. تأملوا في وصية أبي بكر، وصية شاملة واضحة للجيوش الخارجة للحروب لضبط آداب القتال والرحمة بالعباد والبلاد. لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في استعمال الماء، فقال عندما مر بسعد وهو يتوضأ: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وقد قال الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. لذلك وضع الإسلام ضوابط على المواضيع البيئية، سيما الموارد المائية واستعمالها، لأن هدرها هو من أكثر القضايا البيئية خطورة، والهدر صفة مذمومة موجودة في داخلنا، وعلينا ضبطها، وإلا تمادت أنفسنا في كل فرصة سمح لها بالإسراف. فالكثير منا حين يرى أشياء تقدم له مجانا يبالغ في استعمالها وهو ليس بحاجة إليها. كل خطوة نقوم بها للحد من الأذى تجاه كوكب الأرض وتحسينه إلى الأفضل لسكانه وللعيش فيه تعتبر عبادة عند الله عظيمة، وليس عملا دنيويا بسيطا. فأنا وأنت نستطيع إحداث فرق، فلا يجوز أن يتهرب أحد من كل ذلك باعتبار أنه ليس من مسؤولياته. للأسف القليل هم فقط المستعدون للقيام بالخطوة الأولى ووضع أول لبنة، وهذه القلة هي ملح المجتمع وبركته. هم أناس يحبون الخير متوكلين على الله، يحبون خدمة الآخرين، ومستعدون لتحمل نتائج مبادراتهم وما قد تجر عليهم من مشكلات ومتاعب. إن المبادرة الفردية قد لا تؤتي ثمارها المرجوة والمتوقعة، ولكن الله تعالى يؤجرك عليها وكأنها قد نجحت على أتم وجه. أيها المستمعون الأفاضل، شئنا أم أبينا، هذه الأرض أرضنا، سخرها الله لنا، وعلينا التعايش فيها مع الحفاظ على حقوق بعضنا بعضا. فمن أراد أن يكون ممن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عنهم الغرباء فليعمر هذه الأرض، وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إنها صفة رائعة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من تميز عن غيره وكان من القلائل الذين يصلحون الأرض بدل إفسادها. فأصبح إذ ذاك هو الإنسان المعروف المحبوب بين الخلق أجمعين بأنه المصلح الذي يحمي محيطه من كل أذى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد برنامج.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا. وفيها مضيق هرمز لا يزال محور المشهد الإقليمي والصراع بين إيران والولايات المتحدة، ما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج له من أضاليل بشأن فتح المضيق، تقابله طهران بالنفي والتكذيب. وأحدث المواقف في هذا السياق ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء من أن مضيق هرمز لا يزال كما في السابق خاضعا للإدارة والسيطرة الكاملتين للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية لن تفضي إلى أي نتيجة. الخطأ في الحسابات إذن والمعلومات الاستخبارية المضللة خطأان وقعت الولايات المتحدة ضحيتهما في حربها على إيران، وفق وزير الخارجية عباس عراقچي. تحذير يأتي متزامنا مع تشكيك الإعلام الغربي بدقة ما نسب إلى تقارير إسرائيلية المصدر حول مخطط إيراني مفترض لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه عناوين تغطيتنا، نحيلها مباشرة للتعميق بالنقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب السياسي سيد سعيد شاوردي من بيروت. أيضا ينضم إلينا محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما. اسمح لنا أن نبدأ بما أكده المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا بالكامل لإدارة وسيطرة إيران، مشددا على أن عبور السفن التجارية ونقلات النفط لا يمكن أن يتم بأمان من دون تصريح وإشراف من القوات المسلحة الإيرانية.
1: الادعاءات الواهية للولايات المتحدة بشأن العبور الطبيعي للسفن من مضيق هرمز والتي تدل على عجز جيشها ويأسه ليست سوى محض كذب وافتراء. مضيق هرمز لا يزال كما في السابق خاضعا للإدارة والسيطرة الكاملتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يكن ولن يكون بإمكان أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط العبور بأمان من هذا المضيق من دون تصريح وإشراف القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة. قادة الولايات المتحدة وجيشها الإرهابي قد اختبروا جيدا في الماضي وحتى اليوم اقتدار الشعب الإيراني وصموده، وكذلك شجاعة أبناء الشعب في القوات المسلحة الإيرانية القوية. التهديدات الأمريكية لن تفضي إلى أي نتيجة سوى المزيد من البؤس والعجز. قواتنا المسلحة تراقب جميع تحركات الأعداء في المنطقة، وتحت القيادة الحكيمة والواعية للقائد الأعلى للقوات المسلحة قائد الثورة السيد مجتبى خامنئي، لن تتردد في تأمين حقوق الشعب والسيادة الوطنية والدفاع عن مبادئ الثورة، وسترد على أي تهديد أيا كان نوعه وأيا كان مستواه برد أكثر قوة وشدة من السابق.
0: مرحبا بكم من جديد سيد سعيد شاوردي ضيفنا هنا في استوديو الميادين في العاصمة طهران. ما أهمية أن يأتي هذا الموقف الذي يوضح حقيقة واقع مضيق هرمز بهذه الصياغة وبهذا المضمون الذي حدده المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي؟
2: تحية طيبة لك في البداية أستاذة رامية ولجميع المشاهدين. هذا هو تأكيد من جديد من قبل مقر خاتم الأنبياء على أن المضيق سوف لن يفتح مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة أعتقد موقف يدل على قوة إيران العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ويدل على الفشل العسكري الأمريكي. ترامب منذ أشهر، يعني دخلنا في الشهر السادس للعدوان والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو يكرر أنه يستطيع يفتح المضيق وفتح المضيق، ولكن الحقيقة شيء آخر، المضيق مغلق والولايات المتحدة عجزت بشكل تام عن فتحه، وإيران تقول لن نفتح هذا المضيق أمام الأمريكيين ليستخدمونه مضيقا لعدوان عسكري على إيران ولتهديد الأمن القومي الإيراني. المضيق كان مفتوحا في السابق، والولايات المتحدة هي التي تسببت بإغلاق هذا المضيق، وهي المسؤولة عن التبعات السلبية التي حصلت. الولايات المتحدة مسؤولة عن التدهور الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولة عن الأضرار حقيقة التي لحقت بدول الجوار ومنع تدفق النفط إلى الأسواق العالمية. لذلك إيران تقول نحن مستعدين لفتح المضيق، ولكن يجب أن نتأكد أن الولايات المتحدة سوف لن تستخدم المضيق من جديد لأي عدوان غير مبرر على إيران.
0: وهذا واضح، وسنأتي أيضا على هذا السياق، لسيما في هذه المرحلة التي الكل ينتظر ماذا بعد، حيث وصلنا ومحاولة فهم يعني أن يكرر دونالد ترامب الترويج بأن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مضيق هرمز وأن السيطرة الكاملة لها، وهذه الادعاءات التي تخالفها الواقع ايضا، يعني ما جاء من يعني تقرير للملاحه وحركه الملاحه والواقع يدحض ذلك. لكن هذا لافت ان يتجه وينحى نحوه الرئيس الامريكي دونالد ترامب. عوده الى ما جاء عن مقر خاتم الانبياء، في جمله مهمه يقول: لن نتردد في تامين حقوق الشعب والسياده الوطنيه والدفاع عن مبادئ الثوره، وسنرد على اي تهديد ايا كان نوعه وايا كان مستواه برد اكثر قوه وشده من السابق. هل هذا كيف يمكن أضعه في سياق ما نسأل عنه؟ هل كلام ترامب يوضع أو يصل إلى إيران بأن شيئا ما أو تهديدا ما أو تحركا أمريكيا ما من خلال ذلك يصل إلى طهران، يستدعي أن نرى هذه الدقة في تحديد واقع المضيق وفي الرد الحازم الذي سيكون أمام أي تحرك كما جاء من بيان مقر خاتم الأنبياء؟
2: والله أنا أعتقد يعني مقر خاتم الأنبياء يأخذ على محمل الجد أي تهديد سواء كان حقيقيا أو يأتي في أطار الحرب النفسية من قبل العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. هناك حديث طبعا، وسمعنا حتى ترامب قال يعني هو خلال الأسابيع الماضية أعد العدة من أجل حرب جديدة وعمليات عسكرية كما زعم يعني أنها تفوق الضربات يعني التي شهدناها في الحرب العالمية الثانية. في إيران الكثير من الناس والمحللين والمتابعين اعتبروا هذا الكلام حربا نفسية للضغط على إيران لأن تتنازل في مضيق هرمز، ولكن أعتقد يعني مهمة العسكريين تختلف عن السياسيين وعامة الناس. العسكري يجب أن يكون مستعدا تماما لأي تصريحات ويكون جاهزا للرد عليها. فلذلك التصريحات التي سمعناها من المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء وقيادات سياسية أخرى في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني كلها تؤكد أنه في حال نفذت الولايات المتحدة مثل هذه التهديدات ودخلت في حرب جديدة أو ضربات جديدة ستتلقى ردا غاسيا من قبل إيران. هذا يدل على الجهوزية الإيرانية العسكرية ويدل على القوة. هذه القوات المسلحة التي تحدث عنها ترامب منذ البداية أنها انهارت، ليس لدى إيران قيادات عسكرية، قضى على كل القيادات في الصف الأول والثاني كما ادعى. اليوم هكذا ترد وتتحدى الولايات المتحدة الأمريكية على أرض الواقع. فلذلك يعني عندما لا تتراجع إيران في مضيق هرمز وفي الملف النووي والملفات الأخرى، عمليا على أرض الواقع نرى هذه القوة ونرى هذا الصمود، على عكس الولايات المتحدة التي تهدد ولم تنفذ. وحتى عندما نفذ يعني خلال الفترة الأخيرة ضربات على الجسور وعلى المياه وعلى منشآت يعني مدنية، ترامب هو حقيقة أوقف العمليات بعدما أدرك أن هذا لن يؤدي إلى تراجع. لذلك أعتقد اليوم الموقف الإيراني أصبح، الموقف الأمريكي أصبح هشاً، وهو حقيقة ربما لم يجد خيارا لاستخدامه للضغط على إيران. ليس في جعبة الولايات المتحدة أي خيارات، ولكن بالرغم من كل هذا يعني الولايات المتحدة أيضا من الصعب أن تقبل بهذه الهزيمة المدوية والتاريخية، لأنها ستؤثر عليها أمام الصين وأمام روسيا. فلذلك أنا أعتقد يعني تخبط كبير تقع فيها الولايات المتحدة وإدارة ترامب، ولكن هذا الضغوط والتهديدات والحصار البحري وكل هذا حقيقة لم يؤدي إلى تنازل من قبل إيران.
0: زميلنا قاسم عز الدين ونحن نضع على الميادين أين وصلنا منذ بدء هذه المواجهة 167 يوما بين تلك الأهداف التي انطلق فيها هذا العدوان الثنائي وصولا إلى تحويل الأهداف لفتح مضيق هرمز ومن ثم ادعاء ترامب أن المضيق فتحه وخاضع لسيطرته بما هو مخالف لحقيقة الواقع على الأرض وما قاله مقر خاتم الأنبياء المركزي. ما هي الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها بالنظر إلى ما يقدم على أنه حالة مراوحة في الواقع حاليا؟
3: مساء الخير رامي لك وللأستاذ سعيد المحترم والزملاء ومشاهدين ميادين الأكاديمية. يعني حقيقة الأمر يعني أعتقد أن الأستاذ سعيد أوضح حتى بدقائق الأمور والمجريات التي أدت إلى ما أدت إليه وادعاء ترامب بأنه يعني هو فتح المضيق وغير ذلك. لا يمكن يعني الإضافة بهذا المنحى أي شيء من وجهة نظري عبر بشكل كامل ومتكامل. إنما يعني علينا أن نحاول أن نقرأ ما وراء تصريحات ترامب. يعني عندما يقول هو أن
0: لذلك أسألك ما هي الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها؟
3: يعني سأحاول. أنا أعتقد أن يعني دبلوماسية عنق الزجاجة التي وصل إليها ترامب قد يكون وهذا محتمل فضلا عن يعني كل الاحتمالات واردة بما فيها يعني العدوان من جديد، ولكن قد يخطر بباله ما كان قد نصحه به الاستراتيجيون العسكريون في الولايات المتحدة عند توقيع مذكرة التفاهم ومعرفتهم الكاملة بأنه وأن أمريكا لا تستطيع الالتزام بمذكرة التفاهم. جاءت نصيحة من عدة استراتيجيين كبار في أمريكا، ليسوا من الجمهوريين، هم من الديمقراطيين سابقا ومعروفون يعني في الولايات المتحدة بالقدرة على الرؤية الاستراتيجية. نصحوه أن يعلن الانتصار وينسحب. هذه كانت النصيحة، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك لكي يقول أن الاستراتيجية الأمريكية هزمت ولا مجال أمام ترامب أو غير ترامب من سيأتي بعده إلا أن يحصد هذه الهزيمة الاستراتيجية. قد يخطر ببال ترامب يعني ما سمعه أثناء عندما كان يدعي أنه هو سيطر وإلى آخره، وهو بدون أدنى شك يعني يستعيد كل الحسابات التي وقع بها والآراء التي كانت متداولة. ومن هذا الأمر ومن هذه الآراء هو إمكانية انسحاب الخروج من المأزق، الخروج من عنق الزجاجة قد يكون دراماتيكيا، ومن المحتمل أن يكون دراماتيكيا. سأحاول يعني أن أعطي مثلا بسيطا. الأمس وفي إحدى الندوات المهمة التي تعقد أسبوعيا على أحد التلفزيونات الفرنسية، جنرال فرنسي سابق هو كان يمثل فرنسا بالناتو بالاستراتيجيات البحرية، ماذا يقول؟ يقول أن ترامب فضلا عن كل الخسائر التي نتحدث عنها، الطاقة والنفط والمسائل الأخرى، أن سماه أن الانتشار العسكري الأمريكي في المحيط في بحر العرب والمحيط الهندي وإلى آخره له حدود زمنية. هو وصفه بأنه مثل اللبن الرائب، إذا لم تستهلكه في فترة معينة يصبح للرمي، وهذه الكلفة يعني كثيرة على الولايات المتحدة. وبعض حسب قوله بعض الاستراتيجيات الأمريكيين ينصحون ترامب قبل أن يصبح هذا اللبن الرائب للرمي والإتلاف عليه أن يستعيده ويعوده يعود به إلى الولايات المتحدة.
0: وهذا أيضا مهم، سنفهم كيف ذلك، خصوصا في هذه المرحلة حيث وصلنا، لكن زميلنا قاسم سيد شاوردي ومشاهدينا أيضا سنعرض لمواجهة الرئيس أو وزير عفوا الخارجية الإيراني عباس عراقتي من رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين قال فيها إن الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها بسبب قصور في الاستخبارات. وفي منشور له على منصة إكس أكد عراقتي أن الحرب على إيران والخطأ في مضيق هرمز دليلان على أن المعلومات الاستخباراتية المضللة أسوأ من الأخبار الكاذبة. هذا ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية قولهم بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية كانوا متشككين في تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضافت الصحيفة أن المسؤولين وصفوا التقارير بأنها إسرائيلية المصدر وذات مصداقية منخفضة، فيما شدد مسؤولون آخرون على أن مشاركة إسرائيل للتحذير تهدف إلى التأثير على عملية صنع القرار والسياسة الأمريكية في المنطقة، مع الإشارة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد تم إطلاعه على هذه المعلومات ولكنه اختار الصعود على متن الطائرة الرئاسية القديمة والتي من المفترض أنها كانت ستكون هدفا لإيران بحسب المعلومات الإسرائيلية. سيد شاوردي، ما الذي أراد أن يوصله عراقتي عندما يقول أن الحرب على إيران والخطأ في مضيق هرمز دليلان على أن المعلومات الاستخبارية المضللة أسوأ من الأخبار الكاذبة؟
2: اسمحي لي ايضا ان احيي الاستاذ قاسم. طبعا اتصور يعني الولايات المتحده ما اوقعها في هذه المشكله والازمه وفي هذا المستنقع بكل تاكيد هي المعلومات المضلله التي زودها بها نتنياهو ومستشارون سواء في البيت الأبيض أو ما يسمون بالمعارضة الإيرانية في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. كل هؤلاء كذبوا على ترامب وعلى الإدارة الأمريكية، قالوا لهم المجتمع الإيراني سينهار اقتصاديا، ستحصل فوضى داخل إيران في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا على إيران، وهذا ما صدقه ترامب. وأعتقد يعني هذا كان جزء مهم دفع ترامب للحرب مع إيران. هو كان يتصور كما قال الحرب تنتهي خلال يومين ثلاثة أيام أسبوع، وبعد ذلك سيحقق مكاسب استراتيجية، يعني يحصل على النفط والغاز الإيراني وتعود إيران كما كانت قبل 1979، يعني قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا ومواجهة الصين حاليا. ولذلك يعني هو كان يتصور أن الأمور مهما يعني تحملت الولايات المتحدة من خسائر خلال هذه الفترة القليلة المكاسب ستفوقها بكثير. لذلك عندما دخل ترامب بناء على هذه المعلومات الاستخباراتية الخاطئة هو حقيقة وجد شيئا آخر، يعني وجد إيران عصية على الانكسار، ليس فقط على الانكسار، يعني هذه قضية التراجع والانهيار وتغيير النظام السياسي هذه كلها أصبحت يعني قضايا لا يحلم حتى بها ترامب. ولكن حتى التنازل تنازل جزئي مرونة في هرمز في الملف النووي في الملفات الأخرى أيضا الآن إيران لم تبدي مثل هذه المرونة، فلذلك يستغرب ترامب يقول ما هذه الدولة ما هذا الشعب ما هذه القوات المسلحة بالرغم من كل هذه الضربات التي وجهناها لإيران بالرغم من الحصار لم يستسلموا. هو قال هذا الكلام على بشكل علني. لذلك أنا أعتقد يعني عباس عراقشي عندما يقول هذه المعلومات عندما تكون مضللة خطيرة هو يشير إلى أن هذا يورط دول مثل الولايات المتحدة في حروب بعد ذلك لا تعرف كيف تنسحب، كما أشار الأستاذ قاسم الآن. يعني الشيء سيكون كبير على الولايات المتحدة أن تقبل بالهزيمة وتنسحب، وإن بقت في الحرب أيضا التكاليف باهظة، وهذا أيضا لا يمكن لأمريكا أن تستمر بهذا الوضع.
0: زميلنا قاسم عز الدين، عندما بينما قاله عراقشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت في الحسابات بسبب قصور استخباراتي، هذا غاية في الأهمية على اعتبار ما من عمل عسكري إلا يحتاج لعيون، والاستخبارات هي ما تؤمن ذلك، وإلا بالتالي نحن أمام عمل على مستوى تنفيذ أي خطوة استراتيجية. موصول بما قالته الواشنطن بوست حول تضليل الاستخباراتي على ما يبدو يصل الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، في الخلاصة هذا كيف يمكن أن يؤثر على مسار الأحداث بين العلاقة مع تل أبيب أو في الخيارات لدى ترامب؟
3: يعني هناك تخبط كبير في الإدارة الأمريكية والمستشارين بيت الأبيض وكل الذين يتقربون. تعرفين راميا أن ترامب محاط بأتباع ولا يحب أن يسمع يعني آراء جدية، وحتى آراء والمعلومات الاستخبارية الأمريكية والحوادث يعني معروفة، يعني عندما أقال أو ضغط على مديرة الاستخبارات بالاستقالة والتنازل إلى آخره. لكن هناك شيء مهم، أن ترامب مهووس بإيران ويحاول أن يفهم ما هو يعني هذا الشعب، يعني كما قال الأستاذ سعيد، لذلك يتصور أنهم مجانين، يعني هؤلاء الذين لا يهابوا الموت، لا يأبهون لخفض لمسألة التضخم، لا يهمهم كل المسائل التي تعنيه، يعني زيادة الأموال والدولارات والعقارات وإلى آخره. يعتبر أن إيران عندما لا تأبه بكل هذه المسائل وتعتبرها من التفاهات، هم قادرون على أن بكل الاتجاهات. وليست المرة الأولى التي يقول بها ترامب أنه كشخص هو الرجل الوحيد المستهدف بالاغتيال من إيران، قالها قبل شهر عندما يعني بدأ يتحدث محاولا أن يفهم لماذا تصمد إيران، واعتبر أنه هو شخصيا مهدد عندما قيل له يعني أن اغتيال المرشد علي خامنئي سيكون له ثمن كبير، وخاصة عندما رأى هذه الحشود المليونية في إيران وفي العراق تطالب بالانتقام لمقتل المرشد. لا أصدق أنا يعني أن المخابرات لا تعرف، لكن هو مهووس وقد لا يستطيع المخابرات، وقد تكون يعني هذه اللعبة على جيمس بوند بأن ينزل من الطائرة ويصعد يعني بحافلة غذاء ويظهر بمحلات أخرى، يعني كما تقول الصحف، وحتى كما علق نيويورك تايمز على تقرير الواشنطن بوست، أنه كيف له يعني أن يضحي بحياة الصحفيين وحتى مسؤولي الإدارة وأن يقبل بلعب هذه اللعبة. هذا دليل على أن هذا الرجل غير متوازن، هكذا كانت الخلاصة في نيويورك تايمز، وكانت الخلاصة بالتعليقات حتى من الصحفيين البيت الأبيض وغير ذلك. أنا أعتقد يعني أن الهوس هو الذي يمكن أن نفسر بهذه الألعاب السخيفة التافية، ليست سخيفة، تافية، لكن هذا هو ترامب، ومن نصحه بهذا الإخراج يعرف أنه لا يحب هذا الشكل من الإخراجات.
0: نعم، سنستكمل أيضا في استعراض هذه المعطيات حول تطورات من إيران، حيث نقلت وكالة فارس عن رئيس منظمة التعبئة الشعبية حسين طائب قوله إن الولايات المتحدة هزمت مجددا خلال عدوانها الأخير على إيران وفشلت في تغيير المعادلات. وأكد طائب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران، مشددا على مواصلة بلاده ضمان أمنها واستقراره، مضيفا أن الأمريكيين شاهدوا قوة الثورة الإسلامية خلال مراسم تشييع الشهيد علي خامنئي. وأكد مصدر إيراني سياسي أمني رفيع المستوى للميادين أن مضيق هرمز لم يفتح، وأن طهران لم تجري أي تغيير أو حتى تعديل في سياستها بشأنه. المصدر حذر السفن من مخالفة الإجراءات والضوابط الإيرانية المعمول بها، مؤكدا بأن السفن الكبيرة لا تستطيع العبور بسبب المخاطر القائمة، وأضاف أن أي سفينة لا تلتزم هذه الإجراءات قد تواجه مشكلات فنية أو مخاطر تهدد سلامتها. واتهم المصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التأثير في أسعار الأسواق عبر نشر أخبار غير صحيحة، مشددا على أن مضيق هرمز ما زال خاضعا للمراقبة والإدارة الإيرانيتين. كلام المصدر الإيراني للميادين يأتي في وقت يعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، في حين تكشف حركة السفن والتطورات الميدانية صورة مختلفة. التفاصيل في هذا التقرير للزميل حسين بداح.
4: لدينا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن، ليس لديهم سيطرة، لدينا السيطرة الكاملة، نحن نملكها.
1: مضيق هرمز مفتوح وأنا من يغلقه بوجه الإيرانيين، كذبة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثقة رجل يظن أن العالم ما زال يثق بتصريحاته كما يثق بميزان مصرفه. لكن هناك في مياه هرمز الحقيقة أكبر من كونها منشورا على منصة تروث سوشال كما يعتقد، هي خطوط ملاحة تفرضها طهران وحدها فعلا وقولا. يقول ترامب أن البحرية الأمريكية مشطت مضيق هرمز بالكامل فبات مفتوحا حاليا أمام حركة السفن التجارية، لكن بيانات نظام تتبع السفن مارين ترافيك لم تظهر سوى 13 سفينة تجارية فقط عبرت المضيق، فيما تقول شركة كيبلر المتخصصة باستخبارات الشحن البحري إن 8 سفن فقط هي التي عبرت، مقارنة بمعدل 120 سفينة كانت تعبر يوميا قبل الحرب. وقبل الحرب أيضا نحو 40 سفينة وفرقاطة عسكرية أمريكية كانت تعبر هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى البحرين والإمارات والكويت، أما اليوم ففرقاطة واحدة لا تقترب من المضيق، وما من سفينة تمر إلا بإذن إيراني، فمن يملك مفتاح المضيق فعليا؟ إيران.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم، يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هذيك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه، أو مرب معروف يتولى تهذيبه، إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية، قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق، عن الفحش التي تدنس الرجال، تنزها وتكرما، حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية، فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط، وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأدبر وأذكر من نعم مرضي هذا، طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث في صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: ذاب الفؤاد جوا

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: في ظلال السيرة،
7: في ظلال السيرة.
6: لما يمنعون الصلاة؟ استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر، فإذا بجبريل عليه السلام عنده، لم يصلي به ولم يدعه يصلي، بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض، فصلى به قبيل طلوع الشمس. ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر، فلم يصل به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله، فدخل وقت صلاة العصر مباشرة، فأخرها أيضا حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين، ولما غابت الشمس لم يصل به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر، ثم أخر صلاة العشاء أيضا حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. انصرف جبريل عليه السلام، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات، فبدأوا يعطرون بيوتهم بها، لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم، يتقاطرون نحوه، فيصلون باتجاه بيت المقدس، لأنها قبلة المسلمين آنذاك، يبكون، يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم. توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه: ما هذا؟ وما الذي يجري؟ أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها؟ المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة، أمر لا يمكن قبوله. انتفخت أوداج أبي جهل، فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا، فقال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، فهون من شأنه وقال: لو فعل لأخذته الملائكة. تفاقم حمق أبي جهل، فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهدده وتوعده إن رآه يصلي عند البيت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتجاهله، فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه، فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى، ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق، فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد له: جن جنون الشرير. فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي، ولما وقف أمامه صرخ به معتدا برفاقه: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به، ثم انتهره بكلمات أسكتته. فجاء جبريل عليه السلام فقال: فليدع ناديه، سندع الزبانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، فإذا أبو جهل ورفاقه هناك، فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته، وحقدهم يحدق به. كان أبو جهل خائفا، لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم، فنهض ومشى نحو نبي الله، وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف، ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا.
7: في ظلال السيرة
8: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أصاب الإنسان الابتلاء وسيصيبه، ما هو التصرف؟ ما الذي يدفع البلاء؟ هناك مجموعة من الأمور تخفف البلاء وتدفع. أولها الدعاء، إذا كان الدعاء أقوى من البلاء سيدفع البلاء، وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء سيخفف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية،

0: كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض. فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
1: نعم.
0: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري.
1: والسماء ذات الرجع.
0: السماء ذات الرجع. نعم.
1: جميل.
0: نعم. الرجع الحراري إحدى صور الرجع يعني. لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
1: إذن يعني فقط يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
0: نعم.
1: تتخزن في الصخور.
0: نعم.
1: في الليل تعود. نعم. هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في. نعم. غياب.
0: نعم.
1: الشمس.
0: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
1: نعم.
0: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
1: للتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
0: من المساحة.
1: من المساحة.
0: من المساحة.
1: يعني كيف 97.5؟
0: 97 من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
1: نعم.
0: 97.5% من هذا الماء ككم.
1: ككمية. نعم.
0: في البحار والمحيطات.
1: كمساحة الماء يشغل مختلف.
0: يعني حوالي 71%.
1: نعم.
0: 71.5%.
1: نعم.
0: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
1: جميل.
0: الموجود على اليابسة 2.5% فقط.
1: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع.
0: أقول نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة.
1: سبحان.
0: يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما يعني.
1: سبحان.
0: أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
1: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
0: نعم.
1: لماذا هذا.
0: نعم.
1: هذه الحرب على المياه، لماذا.
0: نعم.
1: القول بندرة. نعم. الموارد.
0: نعم.
1: وأن.
0: نعم.
1: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء الناس.
0: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة، وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم دلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فقلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر الأبيض المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
1: سبحان الله.
0: نعم. إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلالات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طيب. ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
1: نعم.
0: في موضوع الوضوء.
1: نعم.
0: يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلند. إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
1: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
0: الغازات
1: ونص إلى
0: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000,000,000 طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطلق إلى الفضاء الكوني؟ هي لا تنطلق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض، فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
1: الله.
0: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
0: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك.
1: نعم.
0: لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
0: نعم.
1: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
0: نعم.
1: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
0: نعم.
1: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
2: أبداً.
1: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
2: أبداً.
1: يعني الله هو الذي رزقنا النفط،
2: سبحانه وتعالى
1: يعتب علينا الدول النفطية من بيع النفط.
0: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني، ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
1: وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز. نعم. يعني لماذا خروج هال 2.5؟
0: نعم. نعم، لو بقيت لأضرت بالناس،
1: سبحان الله.
0: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
1: سبحان الله.
0: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا. هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة.
1: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
0: عدة أغلفة طبعا. نعم. نعم. من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة، لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية، أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
1: 30 كيلومتر
0: فقط.
1: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا. نعم. هي 11 كيلومتر.
0: نعم.
1: يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق الحماية.
0: نعم.
1: الثانية.
0: نعم.
1: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
0: لا طبعا لا يمكن، لأن نعم. بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. نعم. لا تصلح الحياة يعني.
1: نعم. فأقول ربما هذه إشارة. نعم. إلى كأنما يصعد في السماء.
0: نعم.
1: نعم.
0: فيها
1: نعم.
0: ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة، ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب، يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين، فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
1: إذا هي ليست فتحة،
0: ليست فتحة، لا لا لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
1: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
0: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
1: نعم،
0: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات، الثلاجات، يعني بعض غازات التي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي، يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشاذر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد طاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية، يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
0: طبعاً،
1: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
0: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
1: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
0: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع، لكن تبقى مشعة مدى الحياة. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن التفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
1: نعم،
0: كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
1: سبحان الله،
0: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
1: سبحان الله. نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة B positive 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم B positive 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم لم تحصل على الأرض. طيب وين صارت عيل؟ صارت في السماء. قصة لرسول الله حدثت في السماء. أي قصة تلك؟ إنها قصة المعراج، وأعظم بها من قصة، ربما تكون هي القصة الأعظم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هي مرتبطة بالإسراء في نفس الليلة صارت، وربما هي صارت في ليلة أخرى، لا يهمنا ولا يهمنا في أي تاريخ وقعت أصلا، لكنها حدثت. نعم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة دون البغل وفوق الحمار، لونها أبيض، اسمها البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه. الله أكبر. فحمل عليه الصلاة والسلام، ومعه من؟ جبريل. احنا ما رح نتكلم الآن قصة الإسراء لبيت المقدس، قصتنا قصة المعراج. من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، وهذا سيد الخلق. وشفت الآن علماء الفلك لما يقولون لك المسافة بين الأرض وحنا النجوم والكواكب والسماء الدنيا، هذه أصلا قصة لن تتخيلها حتى بذهنك، وجبريل مع النبي والنبي على هذه الدابة وصاعدين وين؟ إلى السماء، حتى وصلوا إلى السماء الدنيا. فاستفتح جبريل، فقيل من الملائكة تقول من؟ فقال جبريل. فقالوا له ومن معك؟ من اللي معك؟ ما يعرفون. قال محمد. فسألت الملائكة وقد أرسل إليه؟ بدأت رسالته؟ قال نعم. فتقول الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مرحبا به، فلنعم المجيء جاء. الله أكبر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وين صاعد؟ صاعد للسماء، صاعد للسماء في الحياة للحين، ما توفي رسول الله. يقول فيستفتح، فيفتح باب السماء. فلما خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى السماء الأولى، سماء الدنيا. يقول فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. بعض الروايات أن في كل سماء أنبياء، مو نبي واحد، لكن ذكر النبي منهم اللي في المقدمة اللي شافه اللي ذكرهم بالأسماء، وقيل فقط هؤلاء الذين ذكرهم. في السماء الأولى وجد فيها آدم عليه السلام. فقلت من هذا؟ ما شافه. قالوا هذا آدم عليه السلام أبوك، فسلم عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحين بعد آلاف السنين قرأ في القرآن قصة آدم، يعرف من هو آدم لكن ما شافه أول مرة. فقالت الملائكة هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ما خلص من السماء الدنيا أتى السماء الثانية ونفس القصة، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. نعمل مرحبا بك، فلنعمل مجيء جاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، خلص إليها، فإذا فيها نبيين يذكرهم، من؟ أبناء الخالة، أمهم، أم هذا وأم هذا أخوات، منو نبيين؟ أبناء خالة، يحيى وعيسى، يحيى أكبر وعيسى أصغر. وجدهما في السماء الثانية. ليش عيسى قريب في السماء الثانية؟ لأنه راح ينزل مرة ثانية عيسى عليه السلام، فالله ما جعله فوق، الله خلاه تحت، لأنه سينزل مرة ثانية إلى الدنيا. فسلم عليهما صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وسلم عليه، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة، نفس القصة، من؟ محمد. إذا بها
يوسف عليه السلام فسلم عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الرابعة فيها من؟ إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس، فسلم عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الخامسة فإذا هارون أخ موسى عليه السلام وعليه وقار، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فإذا بها موسى عليه السلام كليم الله. فلما تجاوز يبي يصعد للسماء السابعة بكى موسى، فقيل له ما يبكيك يا موسى؟ ليش بكيت؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. شوف التنافس، تنافس الأنبياء في الخيرات. أبكي لأن جاء بعدي، لكن الناس الذين دخلوا في الدين من أمته أكثر. فوصل إلى السماء السابعة فإذا فيها أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام، فسلم ورد السلام وقال أهلا بالابن الصالح، لأن النبي من ذريته، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ارتفع فوق السماء السابعة، تدرون شنو شاف؟ شاف شجرة ورقها مثل آذان الفيلة، كبيرة جدا، شجرة ما رأى النبي من ألوانها في الدنيا، شجرة ما رأى ولا تخيل مثلها في حياته. فسأل جبريل ما هذه؟ قال هذه سدرة المنتهى، منتهى خلق الله عز وجل، هنا ينتهي. ولقد رآه نزلة أخرى، هنا في هذه اللحظات التفت النبي إلى جبريل وإذا هو على هيئته الحقيقية، وصل إلى منتهى الخلق، فإذا بجبريل ينكشف على هيئته 600 جناح، كل جناح غطى الأفق. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، له 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. النبي رآه، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى، ثم أراد أن ينطلق، فقال له جبريل أما أنا سأقف هنا لن أرقى أكثر من هذا. صعد النبي مكانا ما صعد إليه جبريل، يبي يصعد إلى من؟ إلى ربه جل جلاله. يقول في بعض الروايات رأيت جبريل كالحلس البالي، صار مثل الثياب اللي على الأرض طايحة من خوفه من ربه عز وجل. وصل إلى نهاية، حتى قيل أنه سمع صريف الأقلام التي تكتب الله أكبر، أي هيبة وأي مشهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يكلم ربه مباشرة بلا حجاب، ما رآه، كان في نور يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه عز وجل، نور أنا أراه، لكن سمع كلامه مباشرة بغير واسطة. فأمره بالصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وهو نازل قال لموسى أنا أعرف قومك ما راح يقدرون، أنا عالجت بني إسرائيل قبلك ما راح يقدرون، سر ربك التخفيف. شاف جبريل يعني يستأذنه يستشيره، أرجع؟ قال أرجع. فرجع إلى ربه وطلب من ربه التخفيف، فجعلها 40 صلاة، وموسى يقول له أرجع، جعلها 30 صلاة، وموسى يقول له ارجع سر ربك التخفيف. شوف موسى اللي بكى لأن أمة محمد أكثر من أمته، خايف على أمة محمد إن ما يقدرون، يعني حتى على أمة محمد رؤوف عليهم، سلوا التخفيف حتى وصل 5 صلوات، قال لهم ما يقدرون سلوا التخفيف. قال استحييت من ربي، ثم قال الله له هي 50 في الميزان، 50 في العمل، لا يبدل القول لدي. وشاف البيت المعمور، قال حق جبريل شنو هذا البيت؟ قال هذا البيت المعمور،
يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون مرة أخرى. أي رحلة هذه وأي قصة عظيمة هذه، إنها قصة المعراج، فيها من الآيات البينات التي رآها النبي في ذلك المكان، وفيها فرضت الصلوات الخمس. يا من يضيع الصلاة، ما فرضت الصلاة كغيرها، مشهد عظيم في نهايته فرض هذه الصلاة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيأذن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة الثالثة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر 4 ركعات و3 و5 و7 ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي 3 ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، 3 ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز 2 مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم، تصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: هنا
2: فايز، أنا عاوز أحكي معاك في موضوع مهم.
3: احكي، شو فيه كمان؟
2: أنا بصراحة رجعت نفسي كتير وضمير مش مريحني يا أخوي.
3: شو يعني؟
2: إحنا أزينا أخونا يا أخوي، حرقنا محلاته وحرقنا الناس وقتلنا أبونا، وأنا قررت أروح أعترف لأخوي وللشرطة، يمكن ربنا يخفف عنا.
3: شو بتقول؟ بدك تعترف؟ ولك فيها إعدام، حيعدمونا.
2: مش قادر يا أخوي، ضمير بيأنبني.
3: وشو هالضمير اللي صح فجأة عندك؟ أنت اللي جنيت، مش إحنا سكرنا الموضوع؟ وكل ما كنت أقول لك ضمير بأنبني تقول لي الموضوع تسكر. خلاص بكرة بتتعود.
2: أرجوك، أنا قررت واللي بده يصير يصير، وأنا هنا طالع على الشرطة.
3: هاني استنى، وين رايح؟ اعمل معروف، استنى.
2: شو مالك؟ شو مالك يا أخوي؟ لازم نعترف بالحقيقة.
3: أبوس إيدك بلاش، تعال أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس تعال.
2: شو قلت يا أخوي؟
3: أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس بلاش الشرطة.
2: ماشي يا فايز، خلاص مش راح أبلغ،
4: بس فتح مخك معاك واسمع شو بدي أقول لك.
3: احكي.
2: قدامك خيارين، يا إما الشرطة والإعدام، يا إما ماهر.
3: ماهر؟ ماله؟ مش أنت قلت خلاص بداش نقول له؟
2: لا مش نقول له يا روحي،
3: ولا
4: نخلص عليه.
3: شو نقتل أخونا؟

0: علشان الميراث يا روحي راح يصب نص عندي ونص عندك عشان نصير مليارديرية يا روحي.
1: شو بتقول يا هاني؟ ترجع على القتل؟ مش قبل شوية كان ضميرك مأنبك؟
0: وبعدين معاك يا فايز انهي، ما في وقت، أخوك حلقلنا وطلعنا من المولد بلا حمص، بده يرمينا في الشارع يا فايز.
1: مين قالك؟ احنا راح نضل في شغلنا، هو هيك اتفق مع الراجل.
0: كلام يا أستاذ فايز، كلام.
1: حرام عليك، حرام عليك يا هاني، لسه دم أبوك ما جف.
0: ماشي يا فايز، أنا رايح على الشرطة.
1: أنت بتخوفني في الشرطة؟ ما أنت اشتركت معي في الجرائم.
0: هذا كلامك، بس أنا عندي اللي طلعني من كل الجرائم زي الشعر من العجين. فكر يا فايز، هذه فرصة العمر.
1: ويا ترى هذا آخر جريمة ولا لسه في كمان؟
0: لا لا يا أخوي، هذه آخر جريمة، وبعد هيك كل واحد بيأخذ نصيبه وبروح في حاله. بدك تحج، بدك تعمل عمرة، بدك تطوش، انت حر.
1: اعمل عمرة، ماشي ماشي هاني، موافق.
0: حلو، اليوم ريح لحالك، ريح اعصابك، وبكرة إلنا سهرة علشان نرسم الخطة.
2: فايز؟
3: تفضل يا فايز. احكي، انا اخوك، دمي دمك، من امك وابوك.
1: انا انا
3: احكي يا فايز، احكي من غير عياط، انا حسمعك.
1: انا جاي اقول لك اني انا حرقت محلاتك وتسببت في موت العمال، وانا وهاني اللي خنقنا ابوي ورميناه في الخرابه.
3: المحلات وقلنا غيره وحسد وقتل ابوك، ليش؟
1: لانه سمعنا واحنا بنحكي عن حرق المحلات، واخوك هاني قال لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: وانت ايش اللي خلاك تيجي تعترف الي هالقيت؟ تعتقد اني راح اسامحك يا فايز انت واخوك؟
1: انا مجرم وقاتل وجزائي الاعدام، عارف حالي، والسماح لا راح يقدم ولا ياخر.
3: ضميرك يعني؟
1: انا جاي عشان هاني قرر انه يقتلك عشان يورث كل المصاري ونتقسمهم انا وياه.
3: تقتلوني؟ الله اكبر، اي قلوب هادي؟ تقتلوني يا فايز؟ ليش؟ انا قصرت معاكم ولا كان عملت المستحيل عشان خاطركم؟ والله البني آدم اللي كويس وقلبه طيب ودايما بعطي بكون في نظركم إنسان ضعيف وهامل وما بيسواش. أما إذا كان مجرم وقاتل زيكو تحترموه وتقدروه. ماشي يا فايز ماشي، ووقتيش بدكو تقتلوني؟
1: المفروض بكرة.

0: اسمعني كويس ابو سمير.
1: قول لي يا زينون صاغي يا وصافي تفضل.
0: بدي تفتح لي عينيك منيح الليله هذه واللي بعديها، يعني بديش اياك تنام في بيتك، بدي تضل في الشغل 24 ساعه وتبلغ كل العمال وكل النواطير، ما حدا يروح بالمره.
1: يستر عليك يستر. ليش طيب ليش؟
0: اعمل زي ما بقول لك ابو سمير، واي حركه على طول اتصرف دغري انت والنواطير، واذا حسيت انه الامر فيه خطر تتصل علي فورا، سامع؟
1: حاضر. هو في حد يعني ناس بدهم يجوا يعني يخربوا الدنيا ولا هاني عرف ولا كيف؟
0: اعمل زي ما بقول لك. ماشي
1: ماشي. يلا هم اجيب العواكب سليمه يا رب وسالم كمان.
2: يا فايز جاهز؟
3: جاهز.
2: دبرت المسدس والمنوم؟
3: اتفضل، هاي المسدس وهي المنوم.
2: كم رصاصة فيه؟
3: ما انت شايف المشط مليان.
2: حلو، زي ما قلت لك، من حد ما نعبر ونقعد عنده بتروح على المطبخ تعمل 3 كاسات عصير، الكاس الوسطانية تدبكها منوم لبابها، وبعد المنوم أنا وياك بنخنقه وبنحطه في شنطة السيارة وعلى الخرابة.
3: مدام بدنا نقتله خنق، ليش المسدس؟
2: ما بنضمن الظروف، يمكن ما نقدر ننومه ولا نخنقه، لازم نخلص المهم الليلة بأي وسيلة.
3: كلامك صح يا أخوي.
2: يلا يطلع وأنا اللي بدي أسوق.
4: هاني جبت لك الشاي والسكر يابا والفوالة تبعت الأكل كمان،
5: وهي البالتو تبعك يابا.
1: انتي شو اللي جابك أنا؟ ليه جايبها على انت يا زرزورة؟
4: مرضتش تضلها في الدار يابا.
1: يابا انتي شو بدك تعملي أنا؟ الوضع صعب، في يمكن تصير حريقة، يمكن تصير غرامية.
5: يعني بدي أضل في الدار زي القرد اللي
1: حيلي؟ زي القرد تعملي لي حديقة حيوان، تعملي لي عالم الحيوان. خلاص خلاص اقعدي وانت ولا روح ورا البراكس. شايف البراكس هذاك؟
4: شايفه يابا.
1: في هناك مخلات وفي خشب، في مسامير وفي حديد. جيب لك حاجة من خشب هيك وظبط لك عشان نولع نار.
4: حاضر يابا.
3: مالك وقفت؟
2: استنى، الوضع مش طبيعي.
3: كيف مش طبيعي؟
2: المنطقة ملغمة، أنا شايف مسلحين فوق الدار وفي حركة مش طبيعية في المنطقة.
3: كيف يا راجل؟ الأمور عادية.
2: عملتها يا خاين.
3: شو عملتها؟
2: يا خاين بلغت أخوك وأخوك راح جاب الشرطة، مش عيب عليك؟ مش إحنا شرايك؟
3: إحنا شرايك صح، بس صدقني ما بلغت.
2: طيب حسابك بعدين.
3: استنى استنى شوية، استنى وقف.
2: ايش فيه؟
3: بس استنى استنى بس استنى.
2: فايز
3: فايز فايز
2: شرد الخاين. طيب بوري، ما إلك إلا الطخ يا خاين.
3: طيب
6: على جميع القوات التحرك خلف السيارة السبار الصفراء.
1: الدنيا ولعت يا سارة، الدنيا ولعت.
5: مسكوا هاني يابا؟
1: هاي مسكوه، هاي شلوا دنيه، هاي دقوا مناخيره بالمسامير، هاي ورموه توريم. وين سمير يا اخوكي؟
5: مش انت بعدت يجيب خشب يابا؟
1: انا عارف يا اخوكي اضعف رتوتك، ايد ساب الخشب وراح طلع برا يشمشي مانا الان.
6: على جميع القوات مطاردة السيارة على نفس الاتجاه.
2: أبو سمير
1: مين؟ هذا هاني جارد من الشرطة. تعالي يا سارة تعالي.
2: أبرجوك.
1: أي أي كسرتني.
2: تعالي تعالي تعالي معي، تعالي
5: سيبني سيبني، بقول لك سيبني.
1: سيب البنت بقول لك.
2: أي حركة راح أطخ البنت.
5: الحقني يا أبا الحقني يا أبا.
1: سيبها بقول لك، زيبا زيبا اقلك اقلك اكزرك اخبطك بوكس في عينيك اكزرك، حرام عليك.
2: اي حركة بقول لك راح اطخ البنت.
7: المكان محاصر يا هاني، سلم نفسك يا هاني احسن لك.
2: اي واحد بتقدم او بطلق النار راح اطخ البنت على عينيكم.
7: انسحاب، كل المجموعات انسحاب. يلا شريط فايدة من اللي انت قاعد تعمله، سلم نفسك، كل الأدلة ضدك.
3: مش مسلم نفسي، مش مسلم نفسي، مش حسيب البلد.
7: وش اللي بدك اياه يا هاني؟
3: بدي تأمنوني، بدي اطلع برا البلد.
7: كيف الامنك؟ شكت الجنوب معبر مصر، ومن الشمال معبر ايرز.
3: لا يا فالح، لا من مصر ولا من ايرز كمان.
7: شو اللي بدك اياه؟ بدك طيارة يعني؟
3: اسمع يا صابر، هالكيت بتكون تجيبوا لنش وتحطوا لي اياه على الشط، وماهر بجيب $500,000 بيحطوا في شنطي هالكيت بسرعة، والبنت راح تضل معايا، واخر صياد في البحر هو اللي حيرجعها لكم.
7: بدك تشرد على اليهود يا هان؟ ها؟
3: بدي اشرد على اليهود، على اليهود ومعاكم نص ساعة، وبعد النص ساعة راح افشفش راسة وعلي وعلى اعدائي.
0: يا هاني يا هاني، ليش بتعمل هيك؟ ليش؟ ايش ناقصك كان؟ حرام عليك، ذبحت حالك وذبحت ابوك وذبحتنا. ليش يا اخوي؟ ليش؟ الله بقول هذا الكلام؟
3: والله بقول. انت تعيش بالملايين واحنا نشتغل اجرة عندك.
0: يا اخوي يا اخوي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيش حدا بياخد اكتر من نصيبه يا اخوي.
3: لا يا ماهر، احنا اللي سكينا واحنا اللي تعبنا، وانت خلت مقصر على المرتاح.
0: انتوا اللي خططتوا، وانتوا اللي رتبتوا كل حاجة، وغصب عني كمان، بس عشان نواياكم كانت سيئة انقلبت عليكم. سلم نفسك يا هاني، سلم نفسك.
3: اسمع يا ماهر، اذا بدك الامور تمشي انت والشرطة ابعت اللانش والمصاري.
0: يا خسارة، ولك قاتل ابوه ما بيرث، ولك انت ايش معدنك؟ انت مش بشر؟ ولك اللي بقتل ابوه وبده يقتل اخوه في خير؟ اتق الله، سويت المال بالدم، دم أبوك سيلته وموتته عشان المصاري، دم أبوك في ركبتك، دم الناس الغلابة اللي حرقته.
3: معاكم نص ساعة انت والشرطة، وبعد النص ساعة راح اطخ البلد.
7: طيب يا هاني، هدي هدي بس، هدي شوية.
3: مش مهدي يعني راح اقتل البنت؟ راح اقتلها.
7: فيما لو ما لبينا طلباتك راح تقتلها عن جد؟ لا اظن انك تتجرأ تقتل طفلة صغيرة.
3: لا يا روحي، راح اتجرأ، واذا مش مصدق ارفض طلبي وشوف كان ما فرقت المسدس في راسها، وراح تشوف البنت جثة قدامك.
7: ماشي يا هاني، مش حنلبي طلبك.
3: ايش يعني؟
7: طخ البنت يا هاني، طخ.
3: شو بتقول؟
7: طخ البنت يا هاني.
3: ماشي يا ظابط، حطخها عشان اعرفكم اني لازم امشي كلامي علي وعلى اعدائي. خذي
1: بنتي بنتي بنتي بنتي.
5: يابا يابا يابا،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، البنت جامد. ايه بنتي بمشين تخيتي؟
8: هي رصاص في شنك؟
7: كيف؟ طبعا في شنك، احنا مراقبينك وعارفينك المجرم. سيب البنت يا هاني احسن لك.
8: تقلقش، شاف السكينة هادي احلى من الرصاص الفشنك.
4: يا اخو البريزة، جاي تعمل حالك سلم على بنت؟
9: حضرة الضابط، في ولد صغير ماسك خشبة وقاعد بالسلبد ورا هاني، شكله بده يخبطه. حضرة الضابط،
10: ايه سيبه سيبه سيبه، لازم نلهيه بالحكي.
7: يا هاني، مش ناوي تسلم نفسك؟
3: انا بقول لك اذا ما نفذت اللي انا طلبته راح اذبح البنت قدامكم. هلقيت؟
4: يلا يا مسمار العزيز، خش اللي في راسه. بسم الله، خد خد.
3: اي يا راسي،
7: امسكوا خذوا، اطلب اسعار وصل على البنت.
1: بنتي بنتي حبيبتي،
5: اي جرحني، في دم على رقبتي.
1: الى ساب بسرعه، الى ساب.
8: هيك يا فايز تعملها فيه؟
3: اسكت اسكت، انت اللي ضيعتنا.
0: يا خسارة يا هاني، تقتل ابوك يا خسارة، وجاي تقتلني، وبالاخر جاي تقتل طفلة، وين بدك تهرب؟ عند اليهود يا هاني زي العملاء؟ هاي اخريتك؟ مش لو رضيت باللي ربنا قسمه الك لعشت محترم؟
8: انت السبب، انت السبب، انت تلعب بالملايين واحنا نعيش بالفتافيت.
0: كذاب، انت كذاب، انت كنت عايش احسن من 3/4 الناس، واعطيناك مصاري واعطيتك كل شيء وكله من مال مرتي، بس انت الطمع، الطمع ذبحك وحرقك. بعدين هذه قسمه، هذه قسمه، وربنا بيقسم لكل الناس ارزاقها.
7: جروه هو وفايز على البوكس بالعجل، يلا.
4: الحمد لله على سلامتك يا سارة.
5: الله يسلمك.

0: عليك وعليك.
1: واحنا بنحبك يابا.
0: طيب الف عام دي اللي على سلامتك يا سارة.
2: الله يسلمك يابا.
0: وانت يا اسد فعلا اسد اسد بس ملكش دنب بيديك تضل اسد على طول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الف سلام عليك يا سارة. الف سلام عليك يا سمير.
1: الله يسلمك.
2: الحمد لله على سلامتك انت.
3: لا والله انت يا سارة يعني كنت بدك تموتي بدالي.
2: ما هو اخوك كان بده يقتلك.
3: الحمد لله. انا بصراحة يا جماعة صرت مقطوع من شجرة. اخوتي اللي من امي وابوي حاولوا يقتلوني وقتلوا ابوي، وانتو اليوم اسرتي. شو رايكم نعيش مع بعض، نعيش اسرة واحدة، نحب بعض وقلوبنا على بعض، وزاد دم ما جمعناش المال بجمعنا.
2: ياه بدك تصير اخويا عن جد؟
1: تعطينا مصاري يا اخ ماهر؟
0: يعني انت بدايما انت عفريت، انت عشان غبطت الزلمة خلاص اخذت بطولة الفيلم. انت بدك مصاري؟
3: سيبوا يا سمير، مصاري وكل حاجة وكل اشي، حتعيشوا وحتتعلموا وحتلبسوا وحتوكلوا وحتشربوا ومش حتشتغلوا خالص، وحنعيش مع بعض
0: يا سلام. وتبدأ من اول وجديد قصة المال والدم كمان مرة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله، ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه. فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم، ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. أن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفيها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا، وعلى ذلك الأب قس ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما، تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصور الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال لا بتواصل اجتماعي لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صلاة.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أعوذ

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأخلاق المحمدية نتحدث عن المبادرة إلى الإصلاح وإماطة الأذى عن الطريق والمبادرة الفردية عموما. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى النافع المبدئ البديع، والتخلق باسم الله النافع هو بأن تسعى بكل ما يعود بالنفع على الناس وعلى البيئة، فتكون من المصلحين في الأرض لا من المفسدين. والتخلق باسم الله المبدئ هو بأن تبادر إلى الإصلاح وإن أفسد الناس، وتبدأ بمبادرات فردية لتصلح ما أفسده غيرك، وإن كانت فكرتك فكرة جديدة ولم يجربها أحد من قبل فلا تخف، وأقبل على تنفيذها بعد دراستها من عدة جوانب، واستخر الله تعالى، فالإبداع من التخلق باسم الله البديع. أيها الأحبة، الإصلاح هو إحداث تغيير إيجابي، أما إماطة الأذى عن الطريق فهي إبعاد كل ما يؤذي الناس عن طريقهم، والمراد بالطريق الممتلكات العامة والمصالح العامة التي جعل لها الله تعالى دورا أساسيا في حياة الإنسان، وهي التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان وتسهل حركته على الأرض. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا إماطة الأذى وإبعاده يعين على عمارة الأرض كما أمرنا الله تعالى. الطريق ليست للإنسان وحده، ولكنها ملك لكل من يعيش على وجه الأرض من إنسان وحيوان ونبات، فليس من حق أي كائن أن يفعل بها ما يحلو له. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فشعبة لا إله إلا الله تدل على علاقة العبد مع ربه من خلال التعلق بأسماء الله الحسنى، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق تدل على علاقة العبد مع خلق الله، وهنا أيضا نتخلق بما تعنيه أسماء الله الحسنى. هذا يبين عظمة هذا الدين، إذ إن إزالة الأذى عن الطريق جعلت من علامات الإيمان، ومن فرط فيها أي رمى النفايات على الطريق أو استغل مساحة من الطريق لمنفعة شخصية فوضع العراقيل في طريق الناس، أو لم يحترم أنظمة المرور وعرض حياته وحياة البشر للخطر وخرق قواعد السلامة العامة، فقد نقص إيمانه ودخل في المحظور. أيها الإخوة والأخوات، كانت وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. هذا هو السلام والأمن والتقدم، وهذه هي الحضارة في التعاليم الإسلامية الحربية. الدين الإسلامي هو حقا دين السلام،
دين يرفض ويمنع العنف والأذية لكل المخلوقات. تأملوا في وصية أبي بكر، وصية شاملة واضحة للجيوش الخارجة للحروب لضبط آداب القتال والرحمة بالعباد والبلاد. لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في استعمال الماء، فقال عندما مر بسعد وهو يتوضأ: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وقد قال الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. لذلك وضع الإسلام ضوابط على المواضيع البيئية، سيما الموارد المائية واستعمالها، لأن هدرها هو من أكثر القضايا البيئية خطورة، والهدر صفة مذمومة موجودة في داخلنا وعلينا ضبطها، وإلا تمادت أنفسنا في كل فرصة سمح لها بالإسراف. فالكثير منا حين يرى أشياء تقدم له مجانا يبالغ في استعمالها وهو ليس بحاجة إليها. كل خطوة نقوم بها للحد من الأذى تجاه كوكب الأرض وتحسينه إلى الأفضل لسكانه وللعيش فيه تعتبر عبادة عند الله عظيمة، وليس عملا دنيويا بسيطا. فأنا وأنت نستطيع إحداث فرق، فلا يجوز أن يتهرب أحد من كل ذلك باعتبار أنه ليس من مسؤولياته. للأسف القليل هم فقط المستعدون للقيام بالخطوة الأولى ووضع أول لبنة، وهذه القلة هي ملح المجتمع وبركته. هم أناس يحبون الخير متوكلين على الله، يحبون خدمة الآخرين، ومستعدون لتحمل نتائج مبادراتهم وما قد تجر عليهم من مشكلات ومتاعب. إن المبادرة الفردية قد لا تؤتي ثمارها المرجوة والمتوقعة، ولكن الله تعالى يؤجرك عليها وكأنها قد نجحت على أتم وجه. أيها المستمعون الأفاضل، شئنا أم أبينا، هذه الأرض أرضنا، سخرها الله لنا، وعلينا التعايش فيها مع الحفاظ على حقوق بعضنا بعضا. فمن أراد أن يكون ممن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عنهم الغرباء فليعمر هذه الأرض، وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إنها صفة رائعة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من تميز عن غيره وكان من القلائل الذين يصلحون الأرض بدل إفسادها. فأصبح إذ ذاك هو الإنسان المعروف المحبوب بين الخلق أجمعين بأنه المصلح الذي يحمي محيطه من كل أذى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسمي الضار النافع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله جل جلاله هو الذي يصيب من يشاء من عباده برحمته، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو على كل شيء قدير. وقد يكون من الضر نفع، وهو الذي بيده أسباب كل شيء مسخرات بأمره، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الضار والنافع من الأسماء الحسنى، ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، وهو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. فلا نقل الضار وحده، نقل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع. وهذا لسبب بسيط، وهو أنه تعالى يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ربنا لو كشف الغطاء لأي إنسان، والله الذي لا إله إلا هو، الذي ساق الله له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها، حبا في الله عز وجل. ولو عرفنا حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده، لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل، كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، ولا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يؤذيني ابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. ما أشقى ابن آدم، يتجرع على مقام الله عز وجل فيؤذيه، يؤذي ربه وخالقه ومن أوجده وأحسن إليه، من أمره ومصيره بيده. ومن أسوأ صور فقدان المروءة أن يؤذي المرء من لم يؤذه، فكيف بإذاء من أحسن إليه وهو مخلوق مثله؟ كيف بالخالق جل وعلا؟ إن الله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تنقصه معصية من عصى. ومن يؤذي ربه فسيؤذي نفسه، وسيجد الوبال في الآخرة والأولى. الإنسان تمر به مصاعب وشدائد، وتواجهه أزمات، وتغلق أمامه أبواب لا يطيق فتحها، فتضيع عليه كثير من المصالح التي كان يرجوها، تحيط به مصائب قد لا يطيق دفعها. هكذا ينظر إلى المشهد فيطلق العنان للسانه، يسب الدهر والأيام، يلعن الدنيا، يندب حظه العاثر، يشكو قسوة الآخرين تجاهه. يجهل ابن آدم أن الدهر لا يصنع شيئا، والأيام ليست إلا زمان، والمصائب وفوات المصالح إنما هي أمور مقدرة بأقدار معلومة كتبت عليه قبل أن يظهر إلى الدنيا. لن ينفعه أحد بما لم يكتب عليه، ولن يدفع عنه أحد ما قدر له. لو تفكر ووعى لعلم أن الأمر ليس بيد الأيام ولا الدهر ولا بيد حاسديه وشانئيه. الأمور صغيرها وكبيرها بيد الله عز وجل، يقدر الأمور ويقلب الليل والنهار، والله عز وجل أعلم وأحكم، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فما يختار الله للعبد خير مما يختاره العبد لنفسه، وربما اجتهد العبد في جلب ما يضره ظانا أنه به نفعه، أو استفرغ وسعه في دفع ما فيه خير له وهو يحسب أنه شر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرء العاقل يجتهد في تحري ما ينفعه ودفع ما يضره، يحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره، مستعينا بالله عز وجل، باذلا جهده، مستقصيا الأسباب، ثم بعد ذلك يسلم أمره لخالقه، يرضى بما قدر له، فقد يكون خيرا له وهو لا يعلم. وفيما قدر الله عز وجل لعبده ابتلاء، فهو بين دائرة الشكر والثناء والحمد لله على نعمته وتيسيره، أو دائرة الصبر والاحتساب وتفويض الأمر لمولاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أصاب الإنسان الابتلاء وسيصيبه، ما هو التصرف؟ ما الذي يدفع البلاء؟ هناك مجموعة من الأمور تخفف البلاء وتدفع. أولها الدعاء، إذا كان الدعاء أقوى من البلاء سيدفع البلاء، وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء سيخفف البلاء. أيضا الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر، كان يفزع إلى الصلاة. والصدقة، ألا تتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة؟ فإذا المرض بلاء وندفعه بالصدقة. والقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والاسترجاع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عمران عبد الملك ابن حبيب الجوني. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة. النسيئة يعني الأجل. أحياناً العبد يفعل معصية فالله يؤخره، يؤجله، رجاء أن يتوب، رجاء أن يعود، رجاء أن يقلع. فلا يغتر العبد أنه ماشي الأمور ما حدا دريان، ماشي الأمور ما صار شيء، ماشي الأمور ليك الحمد لله بصحتي وعافيتي وأكلي وشربي. بالعكس، كمان معاشي تحسن بشغلي، مو بس هيك رفقاتي حابيني، مو بس هيك ليك أبي وأمي حابيني، مو بس هيك حتى رفقات الجامع ما حدا دريان بشي. اوعك تختر. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب. الله عز وجل رحيم، الله عز وجل ستار، الله عز وجل لطيف، الله عز وجل عفو. بس بقال انت ادبا مع الله لازم تفهم عليه، فاذا فهمت عليه بالنعماء بتكون عبد صالح، بس اذا ما فهمت قال: فإن أخذه أليم شديد. لا سمح الله بعدين بياخذك أخذه تبكي منها الدم. لما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض المفسرين: كيف الله بيستدرج العبد؟ قال: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. ديروا بالكم يا أخوان، إذا واحد عصى الله أم الله بعث له نعمة، عصى مرة ثانية أم بعث له نعمة، خاف أنه يكون استدراج جهند، لأنه هو شو بيفكر؟ أنه عنات الأمور راكزة. هو الواحد لو أن الله عز وجل كشف عنا الغطاء، الله يسترنا والله ما حدا بيطلع فيك، ما حدا بيطلع فيني، بس الله عم يسترك ويبعث لك رسائل كتير لطيفة ما حدا دريان فيها، بس انت يعني انت قاعد بالدرس ام هذا الشيخ اللي يتكلم حكى شغله لابستك، الله وكيلك هي رساله، هو حتى الشيخ لا يعلم، بس الله عز وجل انطقه، بس هي رساله هيك على الملأ مشان ما احد ينزعج. هلا المتوقع منك ان تفهم، متوقع منك ان تقلع، متوقع منك ان تستغفر، متوقع منك بينك وبين ربك ان تبكي، متوقع منك ان تبدل سيئاتك حسنات. بس لا سمح الله وصلت لك هالرسالة هيك اللطيفة وما أدري ما رديت، رد مرة تانية بيبعت لك رسالة لطيفة ما رديت، رد مرة ثالثة ما رديت، بعدين كيف يعني؟ الله عز وجل بيحبك بده يطلعك من هالورطة، بيقوم بيفضحك، يفضحك مشان يجي مين يقول لك أنت عملت هيك أنا رأيتك. هي رسالة أقسى من الأولى. فهمت عليه منيح، ما فهمت رد بيبعث لك واحد تاني، فهمت منيح ما فهمت بيبعث لك واحد تالت، فهمت منيح ما فهمت بيبعث لك ضربة تاني، فهمت منيح ما فهمت في ضربة تالت، فهمت منيح ما فهمت، بعدين نسأل الله السلامة، يخشى أن يقصفه. إذا بيحبه الله بيستأصله استئصال، إذا بيحبه. هلا إذا ما بيحبه بيتركه، بيتركه بعدين بيتركه مشان يموت على معصيته فيحرق بالنار، نسأل الله السلام لنا ولكم. فيا إخوان، لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. بس مشان تفهم عن الله عز وجل، مطلوب منك تكثر من ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى بصير قلبك يفهم عن الله تعالى. نفس أبو عمران الجوني يقول مرة سيدنا موسى كان
يعظ قومه فشق رجل قميصه. من كثر ما تأثر يبدو هو مقصر، وسيدنا موسى عم يحكي عن التوبة والإقبال على الله عز وجل، ما شق قميصه. فأوحى الله إلى موسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ولكن ليشرح لي عن قلبه. شو بيفيدني شقيت القميص؟ بس خلي قلبك متوجه إلى ربك حتى تقع كلمات الله عز وجل وآيات الله في قلبك. كيف تشرح لربك عن صدرك؟ بكثرة ذكر الله تعالى. فإذا أكثرت من ذكر الله بصير تفهم عن الله، تفهم عن الله آياته، إذا قريت قرآن تفهم أنه هذا الكلام لك، وبتفهم عن الله ما يجري أمامك. إذا سمعت شيء موعظة هيك جاءتك بلطف خلصت تتعظ تأتمر. أما إذا ما في ذكر يخشى أن يطبع على القلب، أن يصير على القلب ران، بحيث ما عاد بيأثر في شيء، بيسمع هيك المواعظ ما بيصير شيء، تحدث أمامه وقائع. ليك رفيقك اللي عم يعمل نفس المعصية صار معه هيك، هلا هو مفروض أنه بيخاف بيرتدع بيقول لك خلاص والله بدي بطل، ليك هوليك هذا رفيقي صار هيك، معناتها درس لي. لأن السعيد من اتعظ بغيره، بس إذا ما في على القلب فيران ما بيفهم، بيقول لك أخي ما له علاقة كل شيء لحال، إلى أن تنزل برأسه العقوبة. ذكرت لكم مرة بأن بعض الصالحين قال: العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان. يعني هو بيعصي الله، الله بس بمن عليه، بيروح بيستحي إنه طيب أنا مقصر مع الله، ليك الله شو بعت لي، ليك الله شو أكرمني، ليك الله عز وجل كيف محبب الناس فيني، ليك الله عز وجل كيف ساترني، بيقوم بيستحي من الله. يعني مرات واحد أنت من كثر ما بتنعم عليه بيخجل منك، بيستحي منك، خلاص يلتزم أمرك. ففي عباد بيفهموا عن الله، ينعم عليهم فيستحيون ويعودون إلى دربه. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان. يعني ما بده يفهم على الله بعصير الليمون، بعدين بيفهم بالأضمان تبع الليمون. أنتم تعلمون يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، بس الحقيقة هذه الأزمة في بعض الناس البعيدين عن الله عادوا إلى الله، أكل ضربة ماكنة فعاد فهم. هذا والله هذا من رحمة الله فيه، وهذا سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة إذا فهم عن الله. بس أنت لا تنتظر أن تنزل بك يعني سلاسل الامتحان. والله يا أخوان ما حدا بيناتنا خرج، والله ألم بسيط يقعدك في الفراش بصير تبكي من الألم، ألم بسيط يقعدك في الفراش بيعطلك كل برامجك، تتلوى من رأسك، تتلوى من ظهرك، تتلوى من معدتك، ما بيعرف الأطباء شبك، لا عاد في شغل ولا عاد في دراسة ولا عاد في مشاوير ولا عاد في رفقات ولا عاد في متابعة مواقع انترنت. تقول ما بدي شيء، ما بدي شيء، بس يروح الوجع، والله ما اني عارفان منين عم يجيني الوجع. ما حدا بيناتنا يا أخوان الله وكيلكم، لا كبير ولا صغير، ما حدا بيناتنا خرج الابتلاء. الله لا يبتلينا يا رب، الله لا يمتحننا يا رب، بس بقى متوقع أنه نحن نفهم عن الله، نفهم عن الله تعالى بالمنن اللي عم يعطينا. إذا أنت الحمد لله موجود مع والدك، مع والدتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، موجود بعملك، الآخرون مو هيك، مو هيك، افهم عن الله وخليك ماشي يعني ضغري. وإذا زلت القدم، ونحن تزل أقدامنا، بس فورا أقلع، فورا ارجع. إذا مقصر عد، إذا ناسي تذكر. فالعباد الثقيفة ألقي تلك الصحيفة، فتقول الملائكة: ربنا قالوا خيرا وحفظناه عليهم. هدون العباد نحن مسجلين عليهم أعمال خيرة. فيقول الله تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي. كبوه هذا، أنا ما باخده، ما باخد إلا ما كان خالصا. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا، اكتب لفلان كذا، مرتين. فيقول: يا رب إنه لم يعمله، ما عمل، شو بدنا نكتب له؟ فيقول عز وجل: إنه نواه، ناوي يعمل عمل خير، ناوي يعمل أمر جيد، عازم أن يقبل، بس حدث له عارض منعه من هذا الأمر. فاكتبوا، الله بيقول لهم اكتبوا هذا العمل. لذلك يا أخوان عظموا نواياكم،
خلي نيتك في الإقبال على الله كبيرة، خلي نيتك في خدمة القرآن الكبير الكريم كبيرة، خلي نيتك في خدمة سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. إذا سمعت في مجلس علم سيقام انوي أن تكون فيه، انوي نية صحيحة، مجلس ذكر انوي أن تكون فيه، مجلس طاعة عمل خير انوي أن تكون مساهما مع المساهمين بما قل أو كثر. ألا إذا حدث ما استطعت الله عز وجل يكتب لك النية. يعني في واحد بيكون قاعد بيقول لك أخي أنا عندي فحوصات وعندي دراسة ما لي حب، والله ما لي. يعني الخطبة حلوة بس ما أنا ما لي هون أنا. لك ليش هيك؟ إنوي يا رجل، إنوي لعل الله عز وجل يهيئ لك أمرا. هلا إذا نويت وما ما فعلت بسبب طارئ يعني نزل بك، فالله عز وجل يكتبه لك. قال: وكان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه، وكان يقول لنفسه: هبك تنجو، بعد كم تنجو؟ هو يحاكي حاله يقول له فرض بأنك أنت بالآخرة حتنجو، بس يا أبو عمران بعد قديش حتنجو؟ أنتوا بتعرفوا يا أخوان، نسأل الله السلامة، يوم القيامة الناس يقفون طويلا، تقترب الشمس من الرؤوس، بعدين الناس بتنادي من يشفع لنا حتى الكفار، يا رب دخيلك بس حاسبنا، بدي أخلص من هالوقفة، من هذا الانتظار، ويذهبون إلى الأنبياء. هلا هذا انتظار طويل، فأبو عمران الجوني يقول يخاطب نفسه: هبك يا أبو عمران تنجو، بعد كم تنجو؟ هلا بعدين في أناس نسأل الله السلامة من المؤمنين يذهب بهم إلى النار، ما يعني بالجنة يا إخوان لا يدخلها إلا الأطهار. هلا بعيد من هون، إذا واحد لسانه زفير كيف بده يفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. يعني كيف الجنة أخي دار طهر دار نقاء، هذا لسانه رزيل كيف بده يفوت؟ ما بيفوت. طيب شو لازم نعمل؟ لازم هاللسان يتنظف. كيف بيتنظف؟ بده يغمس في النار، نسأل الله السلامة. هلأ الشوائب كيف بتنقام؟ من الحديد، من المعادن، من الفلزات، بدك تحطها بالنار على هوا الشوائب. الشوائب قليلة بجوز غطى واحدة هيك يمشي الحال، كل ما كثرت الشوائب بيطول بقلب النار. لا سمح الله إذا واحد عينه تنظر إلى المحرمات كيف بده يفوت على الجنة؟ أخي بس هو بيعمل صالحات وذاكر الله وكفلان يتيم، وهذا بيصلي وبيصوم وبيعمل خير، بس عنده هالمشكلة يعني خير إن شاء الله، هذه العين عفوا وسخة، كيف بدها تفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. الجنة دار وطهر، بدها تتنظف، بقى يا بينظفها بالدنيا فيقلع عن هذا الذنب ويستبدل غيره به، بدل ما يطلع إلى ما حرم الله يطلع إلى ما يرضي الله. إذا مشي الحال بالدنيا منيح، إذا ما نظف عينه بالدنيا بدها تنظف في الآخرة. شو الطريقة بالآخرة تنظف؟ فهون في استغفار، في توبة، في أعمال صالحات، في إقلاع، في بكاء من خشية الله. طيب بالآخرة شو بده يسوي؟ يحطوه بالنار. واحد إيده عم يبطش بها، عنده أخت أصغر منه بيأمر وبينها عليها، وحتى بيأذيها وبيرعبها وبيضربها، خير يا بالدنيا بيحل هالقصة حتى يطهر ما جنته يده، يا أما بالآخرة. بالآخرة ما في طريقة للتصفية إلا النار. واحد امتدت إيده إلى الحرام عليه هذا يا أخوان، أنتوا الآن الإنسان وصل لمرحلة الآن يسجل كل شيء. هلأ أنتوا بجوالاتكم تقدر تسجل كل شيء، كل شيء كل شيء، صوت وصورة، وبتسجل لعشر سنين إذا بدك تحتفظ فيهم. المحاسبين بيسجلوا الحركات المالية، أصغر حركة وأكبر حركة مالية، مو هيك البني آدم هيك بيساوي. أنا من 30 سنة قرأت كتابا يذكرون فيه، هلأ الجو هون حوالي أنا مو فاضي، هلأ هون حوالي في ذرات، أنتوا بتعرفوا في ذرات هلأ موجودة. طيب هلأ أنا إيدي محطوطة على الطاولة، رفعت إيدي هيك، الدراسة بتقول شو صار أنت لما رفعت إيدك؟ كان في جزيئات هواء هون، ذرات هواء موجودة، لما أنا رفعت إيدي هيك الذرات الهواء انضغطت طلعت لفوق، وبالمقابل تحت كان في منطقة محطوطة فيها إيدي فارغة، لما رفعتها امتلئت، هلأ امتلأ بالذرات، فبالتالي أنا لما تحركت اتسجلت هي الحركة بالكون،
يعني تحركت بس شكلها، انضغط شيء هون وانفرد شيء هون، طيب بس هي موجودة. فالحركة هي تبعي ما راحت من الكون، محفوظة. العلماء أنا من 30 سنة قرأت بأنهم يفكرون بصناعة أجهزة تسترجع هذه الحركات. يعني مثلا بيقولوا هذه، طيب شو بيستفيدوا من هالشغلة؟ بيقولوا مثلا بدون يعرفوا أنه هدوني كيف بنوا الأهرامات، منقدر إذا صنعنا هالجهاز نجيب الحركات اللي تحركوها هدون الفراعنة ونشوف كيف بنوا الأهرامات. يعني نجيب أفلام قديمة ما كان في كاميرات بس الكون حفظة. إذا البني آدم عم يحفظ الحركات وبيحفظ الأقوال وبيحفظ، قد بني آدم هيك يفكر. طيب عن رب العالمين، يعني أنت فعلت فعلة راحت انتسيت؟ لا أدير بالك ما انتسى. إذا البني آدم هيك مساوي، إذا بني آدم بفلاشة حجمه قديش صغير بيجمع فيها عشرات مئات آلاف المعلومات عند الله عز وجل شو؟ لذلك هلأ واحد امتدت إيده على الحرام، شو هلأ هي الإيد خلاص تلوتت، يا بتتنظف هون يا بدها تنظف في الآخرة، بس بالآخرة ما في، يعني هو وين بدها تنظف؟ بدها تفوت على النار، نسأل الله السلام. لذلك كان أبو عمران يقول هبك تنجو، حب قول أخي أنت حتفوت على الجنة لأنك من جماعة لا إله إلا الله. طيب بعد كم تنجو؟ نسأل الله السلامة. غطى واحدة بالنار لما 100,000، لما مليون، لما مليار، من أجل أن يحاسب نفسه. بقى تعوا يا أخوان نحن يعني نأخذ أنفسنا بالعزائم. هلأ بكرة جاي رمضان، ترى كلكم فرصة، رمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل شديد. من هلأ أرتب برنامج في رمضان، نحن إن شاء الله حيكون يعني كل يوم موجودين مع بعضنا البعض هون على صلاة التراويح. دورة يشفعان حتكون في القرآن الكريم كل يوم، وأنتم الحمد لله يعني عندكم هذا الفزعة هيك للإقبال على الله. في عنا كل يوم حيصير إن شاء الله تعالى تهجد بالجامع اللي جنب بيتك، كل يوم صلاة الفجر. وإذا أنت من جيران هون مسجد لا ترضى تصلي في بيتك صلاة الفجر، عود إلى طلوع الشمس، صلي الضحى بعدين روح إلى عملك. لو تعبت ما هو شهر، كل أصحاب الأعمال أصلا بالمواسم تتعب. فهلأ هو موسم، شوف المحاسبين لما بيكون بدهم يدور السنة عندهم، يعني آخر شهر بالسنة وأول شهر بالسنة الجديدة، لا عاد بيعمل مواعيد ولا عاد بيروح ولا عاد بيجي، بيقول لك أخي والله مضغوط خير الله أنا. فكل الناس يعني بتتعب في المواسم. فهو في رمضان يا شباب، خصوصي الشباب، هو فرصة شديدة للإقبال على الله عز وجل. لذلك جهزوا حالكم من أجل أن نكون من السابقين إن شاء الله تعالى في الإقبال على الله. أسند ختاما، أسند أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمر وأبي برزة في آخرين. شو معناته أسند عن سيدنا أنس؟ يعني بأنه هو من التابعين، كان يروي أحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه، أو مرب معروف يتولى تهذيبه، إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية، لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحوش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير، النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. وكنت أقول دائماً البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط، يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، لأن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة. يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قال له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة، فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وإذا بلغ هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له جزاك الله خيرا، والله من ست شهور ما واحد حدثني عنها كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكراً ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكراً ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدنا، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان، هذا الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر، يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام فيه خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوسي على مائدة فيها خمر بيقدروه تقدير كبير، أحيانا بيعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي في مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك، وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيان كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: فايز، أنا عاوز أحكي معاك في موضوع مهم.
2: احكي، شو فيه كمان؟
1: أنا بصراحة رجعت نفسي كتير وضمير مش مريحني يا أخوي.
2: شو يعني؟
1: إحنا أزينا أخونا يا أخوي، حرقنا محلاته وحرقنا الناس وقتلنا أبونا، وأنا قررت أروح أعترف لأخوي وللشرطة، يمكن ربنا يخفف عنا.
2: شو بتقول؟ بدك تعترف؟ ولك في إعدام، حيعدمونا.
1: مش قادر يا أخوي، ضمير بأنبني.
2: وشو هالضمير اللي صح فجأة عندك؟ أنت الجنيت؟ مش إحنا سكرنا الموضوع؟ وكل ما كنت أقول لك ضمير بأنبني تقول لي الموضوع تسكر. خلص بكرة بتتعود.
1: أرجوك، أنا قررت واللي بده يصير يصيره، وأنا هنا طالع على الشرطة.
2: هاني استنى، وين رايح؟ اعمل معروف، استنى.
1: شو مالك؟ شو مالك يا أخوي؟ لازم نعترف بالحقيقة.
2: أبوس إيدك، بلاش، تعال، أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس تعال.
1: شو قلت يا أخوي؟
2: أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس بلاش الشرطة.
1: ماشي يا فايز، خلاص مش راح أبلغ، بس فتح مخك معاي واسمع شو بدي أقول لك.
2: احكي.
1: قدامك خيارين، يا إما الشرطة والإعدام، يا إما ماهر.
2: ماهر؟ ماله؟ مش أنت قلت خلاص بداش نقول له؟
1: لا مش نقول له يا روحي،
2: ولا
1: نخلص عليه.
2: شو؟ نقتل أخونا ماهر
1: علشان الميراث يا روحي؟ راح يصب نص عندي ونص عندك عشان نصير مليارديرية يا روحي.
2: شو بتقول يا هاني؟ ترجع على القتل؟ مش قبل شوية كان ضميرك مأنبك؟
1: وبعدين معاك يا فايز، انهي، ما في وقت. أخوك حلق لنا وطلعنا من المولد بلا حمص، بده يرمينا في الشارع يا فايز.
2: مين قالك؟ احنا راح نضل في شغلنا، هو هيك اتفق مع الراجل.
1: كلام يا أستاذ فايز، كلام.
2: حرام عليك، حرام عليك يا هاني، لسه دم أبوك ما جف.
1: ماشي يا فايز، أنا رايح على الشرطة.
2: أنت بتخوفني في الشرطة؟ ما أنت اشتركت معايا في الجرائم.
1: هذا كلامك، بس أنا عندي اللي طلعني من كل الجرائم زي الشعر من العجين. فكر يا فايز، هذه فرصة العمر.
2: ويا ترى هذه آخر جريمة ولا لسه في كمان؟
1: لا لا يا أخوي، هذه آخر جريمة، وبعد هيك كل واحد بيأخذ نصيبه وبروح في حاله. بدك تحج، بدك تعمل عمرة، بدك تطوش، انت حر.
2: اعمل عمرة؟ ماشي ماشي هاني، موافق.
1: حلو، اليوم ريح لحالك، ريح اعصابك، وبكرة إلنا سهرة علشان نرسم الخطة.
3: فايز؟
4: تفضل يا فايز. احكي، انا اخوك، دمي دمك، من امك وابوك.
2: انا انا
4: احكي يا فايز، احكي من غير عياط، انا حسمعك.
2: انا جاي اقول لك اني انا اللي حرقت محلاتك وتسببت في موت العمال، وانا وهاني اللي خنقنا ابوي ورميناه في الخرابه.
4: المحلات قلنا غيره وحسد وقتل ابوك، ليش؟
2: لانه سمعنا واحنا بنحكي عن حرق المحلات، واخوك هاني قال لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
4: وانت ايش اللي خلاك تيجي تعترف الي هالجيت؟ تعتقد اني راح اسامحك يا فايز؟ انت واخوك؟
2: انا مجرم وقاتل وجزائي الاعدام، عارف حالي، والسماح لا راح يقدم ولا ياخر.
4: ضميرك يعني؟
2: انا جاي عشان هاني قرر انه يقتلك عشان يورث كل المصاري ونتقسمهم انا وياه.
4: تقتلوني؟ الله اكبر، اي قلوب هادي؟ تقتلوني يا فايز؟ ليش؟ انا قصرت معاكم ولكن عملت المستحيل عشان خاطركم. والله البني ادم اللي كويس وقلبه طيب ودايما بعطي بكون في نظركم انسان ضعيف وهامل وما بيسواش، اما اذا كان مجرم وقاتل زيكو تحترموه وتقدروه. ماشي يا فايز، ماشي. وقتيش بدكو تقتلوني؟
2: المفروض بكره نيجي نزورك في الدار في الليل ونقتل.
4: اسمعني كويس ابو سمير،
5: قول لي يا زينون صاغي يا وصافيه، تفضل.
4: بدي تفتح لي عينيك منيح الليلة هذه واللي بعديها. يعني بديش إياك تنام في بيتك، بدي تضل في الشغل 24 ساعة وتبلغ كل العمال وكل النواطير، ما حدا يروح بالمرة.
3: يستر علي يستر. ليش طيب ليش؟
4: أعمل زي ما بقول لك أبو سمير، وأي حركة على طول اتصرف دغري أنت والنواطير، وإذا حسيت إنه الأمر فيه خطر تتصل علي فورا. سامع؟
3: حاضر. هو في حد يعني ناس بدهم يجوا يعني يخربوا الدنيا والله هاني عرف ولا كيف؟
4: اعمل زي ما بقول لك. ماشي
3: ماشي. يلا هو ما جيب العواكب سليمة يا رب وسالم كمان.
1: يا فايز جاهز؟
2: جاهز.
1: دبرت المسدس والمنوم؟
2: اتفضل، هاي المسدس وهاي المنوم.
1: كم رصاصة فيه؟
2: ما انت شايف المشط مليان.
1: حلو، زي ما قلت لك من حد ما نعبر ونقعد عنده بتروح على المطبخ تعمل 3 كاسات عصير، الكاس الوسطانية تدبكها منوم لبابها، وبعد المنوم أنا وياك بنخنقه وبنحطه في شنطة السيارة وعلى الخرابة.
2: مدام بدنا نقتله خني، ليش المسدس؟
1: ما بنضمن الظروف، يمكن ما نقدر ننومه ولا نخنقه، لازم نخلص المهم الليلة بأي وسيلة.
2: كلامك صح يا أخوي.
1: يلا اطلع وأنا اللي بدي أسوق.
5: هاني جبت لك الشاي والسكر يابا والفوالة تبعت الأكل كمان،
6: وهي البالتو تبعك يابا.
3: انت شو اللي جابك أنا؟ ليه جايبها على انت يا سرسورة؟
5: ما رضتش تضلها في الدار يابا.
3: يابا انت شو بدك تعملي أنا؟ الوضع صعب، في يمكن تصير حريقة يمكن تصير غرامية.
6: يعني بدي أضل في الدار زي القرد اللي حيلي؟
3: زي القرد تعملي لي حديقة حيوان، تعملي لي عالم الحيوان. خلاص خلاص اقعدي وانت ولا روح ورا البراكس جايب

0: مالك وقفت؟
1: استنى، الوضع مش طبيعي.
0: كيف مش طبيعي؟
1: المنطقة ملغمة، أنا شايف مسلحين فوق الظهر، وفي حركة مش طبيعية في المنطقة.
0: كيف يا راجل؟ الأمور عادية.
1: عملتها يا خاين.
0: شو عملتها؟
1: يا خاين، بلغت أخوك وأخوك راح جاب الشرطة. مش عيب عليك؟ مش إحنا شرايك؟
0: إحنا شرايك صح، بس صدقني ما بلغت.
1: طيب

0: بالمناخير وبالمزامير وحيوان موت وريم. وين زمير يا أخوكي؟
1: مش أنت بعدت يجيب خشب يابا؟
0: أنا عارف يا أخوكي أضعف رتوتك إيه تساب الخشب وراح طلع برا إيه يشمشي مانا الآن.
2: على جميع القوات مطاردة السيارة على نفس الاتجاه.
3: أبو زمير
0: مين؟ هذا أني جارد من الشرطة. تعالي يا زارة تعالي.
3: أبعدك؟
0: أي كسرتني.
3: تعالي معي تعالي.
1: سيبني بقولك سيبني.
0: سيب البيت بقولك.
3: أي حركة راح أطخ البنت.
1: الحقني يا با.
0: سيبها أقولك أكسرك أخبطك بوكس في عينيك أكسرك حرام عليك.
3: أي حركة بقولك راح أطخ البنت.
2: المكان محاصر يا هاني سلم نفسك يا هاني احسن لك.
3: اي واحد بتقدم او بطلق النار راح اطخ البنت على عينيكو.
2: انسحاب كل المجموعات انسحاب يلا. يا هاني فيش فايدة من اللي انت قاعد تعمله. سلم نفسك كل الادلة ضدك.
3: مش مسلم نفسي مش حسيب البلد.
2: وش اللي بدك اياه يا هاني؟
3: بدي تأمنوني. بدي اطلع برا البلد.
2: كيف الامنك؟ شكة الجنوب معبر مصر ومن الشمال معبر ايرز.
3: لا يا فالح لا من مصر ولا من ايرز كمان.
2: شو اللي بدك اياه؟ بدك طيارة يعني؟
3: اسمع يا صابر الكيت تكون تجيبوا لنش وتحطوا لي اياه على الشط وماهر بجيب نص مليون دولار بيحطهم في شنطه هالكيت بسرعة. والبنت راح تضل معايا واخر صياد في البحر هو اللي حيرجعها لكم.
2: بدك تشرد على اليهود يا هاني؟
3: اه بدي اشرد على اليهود ومعاكم نص ساعه وبعد النص ساعه راح افشفش راسه وعلي وعلى اعدائي.
4: يا هاني ليش بتعمل هيك؟ ليش ناقصك كان؟ حرام عليك ذبحت حالك وذبحت ابوك وذبحتنا. ليش يا اخوي ليش؟ الله بقول هذا الكلام؟
3: والله بقول انت تعيش بالملايين واحنا نشتغل اجرة عندك.
4: يا اخوي وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيش حدا بياخد اكتر من نصيبه يا اخوي.
3: لا يا ماهر احنا اللي سكينا واحنا اللي تعبنا وانت خدت مقصر على المرتاح.
4: انتوا اللي خططتوا وانتوا اللي رتبتوا كل حاجة وغصب عني كمان. بس عشان نواياكم كانت سيئة انقلبت عليكم. سلم نفسك يا هاني سلم نفسك.
3: اسمع يا ماهر اذا بدك الامور تمشي انت والشرطة ابعت اللانش والمصاري.
4: يا خسارة ولك قاتل ابوه ما برث ولك انت ايش معدنك؟ انت مش بشر ولك اللي بقتل ابوه وبده يقتل اخوه في خير؟ اتق الله. سويت المال بالدم دم ابوك سيلته وموتته عشان المصاري. دم ابوك في ركبتك دم الناس الغلابة اللي حرقتهم.
3: معاك نص ساعة انت والشرطة وبعد النص ساعة راح اطخ البلد.
2: طيب يا هاني هدي بس هدي شوية.
3: مش مهدي يعني راح اقتل بنت راح اقتلها.
2: فيما لو ما لبينا طلباتك راح تقتلها عن جد؟ لا اظن انك تتجرأ تقتل طفل صغيرة.
3: لا يا روحي راح اتجرأ واذا مش مصدق ارفض طلبي وشوف كان ما فرغت المسدس في راسها وراح تشوف البنت جثة قدامك.
2: ماشي يا هاني مش حنلبي طلبك.
3: ايش يعني؟
2: طخ البلد يا هاني طخ.
3: شو بتقول؟
2: طخ البلد يا هاني.
1: حرام عليك حرام.
3: ماشي يا صابر حطخها عشان اعرفكو اني لازم امشي كلامي علي وعلى اعدائي. قضي
0: بنتي
1: يابا
0: بسم الله الرحمن الرحيم. البنت جامد ايه من دي بيشين تخيتي؟
3: هي رصاص في شنك؟
2: اه كيف؟ طبعا في شنك. احنا مراقبينك وعارفينك المجرم. سيب البنت يا هاني احسن لك.
3: تقلقش شاف السكينة هادي؟ احلى من الرصاص في شنك.
5: يا اخو البريزة جاي تعمل حالك سلم على بنت؟
6: حضرة الضابط في ولد صغير ماسك خشبة وقاعد بالسلبت ورا هاني شكله بده يخبطه. حضرة الضابط
7: ايه سيبه

0: لازم نلهي بالحكي.
1: يا هاني مش ناوي تسلم نفسك؟
2: انا بقول لك وقلت لك اذا ما نفذت اللي انا طلبته راح اذبح البنت قدامكم. هلقيت؟
3: يلا يا مسمار العزيز خش اللي في راسه. بسم الله خذ خذ.
2: اي يا راسي
1: امسكوا خذوا خذوا البسعات وصل على البنت.
4: بنتي بنتي حبيبتي
5: اي جرحني في دم على رقبتي.
4: الى ساب بسرعه الى ساب.
6: هيك يا فايز تعملها فيه.
7: اسكت اسكت انت اللي ضيعتنا.
8: يا خسارة يا هاني تقتل ابوك يا خسارة وجاي تقتلني وبالاخر جاي تقتل طفلة. وين بدك تهرب عند اليهود يا هاني زي العملاء؟ هاي اخريتك؟ مش لو رضيت باللي ربنا قسمه الك لعشت محترم؟
6: انت السبب انت السبب. انت تلعب بالملايين واحنا نعيش في الفتافيت.
8: كذاب انت كذاب. انت كنت عايش احسن من ثلاث ارباع الناس واعطيناك مصاري واعطيتك كل شيء وكله من مال مرتي. بس انت الطمع الطمع دبحك وحرقك. بعدين هذه قسمه هذه قسمه وربنا بيقسم لكل الناس ارزاقها.
1: جروه هو وفايز على البوكس بالعجل. يلا
3: الحمد لله على سلامتك يا ساره.
5: الله يسلمك.

0: عليك وعليك.
1: واحنا بنحبك يابا.
0: طيب الحمد لله على سلامتك يا سارة.
2: الله يسلمك يابا.
0: وانت يا اسد فعلا اسد اسد بس مالكش دنب. بدي اياك تضل اسد على طول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الف سلام عليك يا سارة. الف سلام عليك يا سمير.
1: الله يسلمك.
2: الحمد لله على سلامتك انت.
3: لا والله انت يا سارة يعني كنت بدك تموتي بدالي.
2: ما هو اخوك كان بدي يقتلك.
3: الحمد لله. انا بصراحة يا جماعة صرت مقطوع من شجرة. اخوتي اللي من امي وابوي حاولوا يقتلوني وقتلوا ابوي، وانتو اليوم اسرتي. شو رايكم نعيش مع بعض، نعيش اسرة واحدة، نحب بعض وقلوبنا على بعض، واذا الدم ما جمعناش المال بجمعنا.
2: ياه بدك تصير اخويا عن جد؟
1: تعطينا مصاري يا اخ ماهر؟
0: يعني انت بتعمل انت عفريت، انت عشان غبطت الزلمة خلاص اخذت بطولة الفيلم، انت بدك مصاري؟
3: سيبو يا سمير، مصاري وكل حاجة وكل اشي حتعيشوا وحتتعلموا وحتلبسوا وحتاكلوا وحتشربوا ومش حتشتغلوا خالص، وحنعيش مع بعض.
0: يا سلام، وتبدأ من اول وجديد قصة المال والدم كمان مرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم لم تحصل على الأرض. طيب وين صارت عيل؟ صارت في السماء. قصة لرسول الله حدثت في السماء. أي قصة تلك؟ إنها قصة المعراج، وأعظم بها من قصة، ربما تكون هي القصة الأعظم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هي مرتبطة بالإسراء في نفس الليلة صارت، وربما هي صارت في ليلة أخرى، لا يهمنا ولا يهمنا في أي تاريخ وقعت أصلا، لكنها حدثت. نعم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة دون البغل وفوق الحمار، لونها أبيض، اسمها البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه. الله أكبر. فحمل عليه الصلاة والسلام، ومعه من؟ جبريل. احنا ما راح نتكلم الآن قصة الإسراء لبيت المقدس، قصتنا قصة المعراج. من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، وهذا سيد الخلق. وشفت الآن علماء الفلك لما يقولون لك المسافة بين الأرض وحنا النجوم والكواكب والسماء الدنيا، هذه أصلا قصة لن تتخيلها حتى بذهنك، وجبريل مع النبي والنبي على هذه الدابة وصاعدين وين؟ إلى السماء، حتى وصلوا إلى السماء الدنيا. فاستفتح جبريل، فقيل من الملائكة؟ تقول من؟ فقال جبريل. فقالوا له ومن معك؟ من اللي معك؟ ما يعرفون. قال محمد. فسألت الملائكة وقد أرسل إليه؟ بدأت رسالته؟ قال نعم. فتقول الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مرحبا به، فلنعم المجيء جاء. الله أكبر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وين صاعد؟ صاعد للسماء، صاعد للسماء في الحياة للحين، ما توفي رسول الله. فلما خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى السماء الأولى، السماء الدنيا. يقول فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. بعض الروايات أن في كل سماء أنبياء، مو نبي واحد، لكن ذكر النبي منهم اللي في المقدمة اللي شافه اللي ذكرهم بالأسماء، وقيل فقط هؤلاء الذين ذكرهم. في السماء الأولى وجد فيها آدم عليه السلام، فقلت من هذا؟ ما شافه. قالوا هذا آدم عليه السلام أبوك، فسلم عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحين بعد آلاف السنين قرأ في القرآن قصة آدم، يعرف من هو آدم لكن ما شافه أول مرة. فقالت الملائكة هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ما خلص من السماء الدنيا أتى السماء الثانية ونفس القصة، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. نعمل مرحبا بك، فلنعمل مجيء جاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، خلص إليها، فإذا فيها نبيين يذكرهم، من؟ أبناء الخالة، أمهم أم هذا وأم هذا أخوات، من نبيين أبناء خالة؟ يحيى وعيسى، يحيى أكبر وعيسى أصغر. وجدهما في السماء الثانية. ليش عيسى قريب في السماء الثانية؟ لأنه راح ينزل مرة ثانية عيسى عليه السلام، فالله ما جعله فوق، الله خلاه تحت، لأنه سينزل مرة ثانية إلى الدنيا. فسلم عليهما صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وسلم عليه، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة، نفس القصة، من؟ محمد. إذا بها
يوسف عليه السلام، فسلم عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الرابعة فيها من؟ إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس، فسلم عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، صعد إلى السماء الخامسة فإذا هارون أخو موسى عليه السلام وعليه وقار، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء السادسة فإذا بها موسى عليه السلام كليم الله. فلما تجاوز يبي يصعد للسماء السابعة بكى موسى، فقيل له ما يبكيك يا موسى؟ ليش بكيت؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. شوف التنافس، تنافس الأنبياء في الخيرات. أبكي لأن جاء بعدي، لكن الناس الذين دخلوا في الدين من أمته أكثر. فوصل إلى السماء السابعة فإذا فيها أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام، فسلم ورد السلام وقال أهلا بالابن الصالح، لأن النبي من ذريته، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ارتفع فوق السماء السابعة، تدرون شنو شاف؟ شاف شجرة ورقها مثل آذان الفيلة، كبيرة جدا، شجرة ما رأى النبي من ألوانها في الدنيا، شجرة ما رأى ولا تخيل مثلها في حياته. فسأل جبريل ما هذه؟ قال هذه سدرة المنتهى، منتهى خلق الله عز وجل، هنا ينتهي. ولقد رآه نزلة أخرى، هنا في هذه اللحظات التفت النبي إلى جبريل وإذا هو على هيئته الحقيقية، وصل إلى منتهى الخلق، فإذا بجبريل ينكشف على هيئته 600 جناح، كل جناح غطى الأفق. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، له 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. النبي رآه، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى، ثم أراد أن ينطلق، فقال له جبريل أما أنا سأقف هنا لن أرقى أكثر من هذا. صعد النبي مكانا ما صعد إليه جبريل، يبي يصعد إلى من؟ إلى ربه جل جلاله. يقول في بعض الروايات رأيت جبريل كالحلس البالي، صار مثل الثياب اللي على الأرض طايحة من خوفه من ربه عز وجل. وصل إلى نهاية، حتى قيل أنه سمع صريف الأقلام التي تكتب، الله أكبر، أي هيبة وأي مشهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يكلم ربه مباشرة بلا حجاب، ما رآه، كان في نور يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه عز وجل، نور أن أراه، لكن سمع كلامه مباشرة بغير واسطة. فأمره بالصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وهو نازل قال لموسى أنا أعرف قومك ما راح يقدرون، أنا عالجت بني إسرائيل قبلك ما راح يقدرون، سر ربك التخفيف. شاف جبريل يعني يستأذنه يستشيره، أرجع؟ قال أرجع. فرجع إلى ربه وطلب من ربه التخفيف، فجعلها 40 صلاة، وموسى يقول له أرجع، جعلها 30 صلاة، وموسى يقول له ارجع سر ربك التخفيف. شوف موسى اللي بكى لأن أمة محمد أكثر من أمته، خايف على أمة محمد إنما يقدرون، يعني حتى على أمة محمد رؤوف عليهم، سلوا التخفيف حتى وصل 5 صلوات، قال لهم ما يقدرون، سلوا التخفيف. قال استحييت من ربي، ثم قال الله له هي 50 في الميزان، 50 في العمل، لا يبدل القول لدي. وشاف البيت المعمور، قال حق جبريل شنو هذا البيت؟ قال هذا البيت المعمور
يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون مرة أخرى. أي رحلة هذه وأي قصة عظيمة هذه، إنها قصة المعراج، فيها من الآيات البينات التي رآها النبي في ذلك المكان، وفيها فرضت الصلوات الخمس. يا من يضيع الصلاة، ما فرضت الصلاة كغيرها، مشهد عظيم في نهايته فرض هذه الصلاة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة، فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة
1: الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة، فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري،
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود. نعم. هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في.
1: نعم.
0: غياب.
1: نعم.
0: الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق إلى الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: لتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: من المساحة.
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم.
0: ككمية. نعم.
1: في البحار والمحيطات.
0: كمساحة الماء يشغل مختلف.
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجدع أو الينابيع.
1: أقول نعم. نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات، في الأنهار، في المخزون، في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه؟ لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن.
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس.
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كومومبو إلى شمال أسوان، يعني وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان، يعني فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوه: أفي الوضوء يصرفني يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين أو أستراليا ونيوزيلند، إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: 2.5 إلى
1: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطلق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطلق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط،
1: الآن
0: يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
0: وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال 2.5؟
1: نعم. لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة.
0: نطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة، لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة خارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر. يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق الحماية الثانية. لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن لأن بيقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم. نعم. فيها ذلك. نعم. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة تحرق النبات تحرق الحيوان تحرق الإنسان، تتسبب في صلالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة
1: لا لا لا، هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بنتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشاذر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولي الطاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الحياة البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات، كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايلوا أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله.
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها. ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
0: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.
4: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هن قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل عليهم رجل ثيابه بيضاء نظيفة شعره أسود من قطار، لا يرى عليه أثر السفر. من مسافر؟ الصيف غريب، الغريب يكون مسافر جاي من برا محل بعيد، بس هذا الرجل غريب وبس نظيف، اللي بيسافر ثيابه بتتوسخ شعره بيغبر. جاء هذا نظيف الثياب نظيف الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، يعني مثل واحد ممكن يقرب لك حط ركبه على ركبي وحط إيديه عليه قاعدين. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. شو الإسلام؟ قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: عم تسأله عم بتصدقه يعني بتعرف الخبر. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن، يعني قلب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف هذا الرجل السائل، أخذ طيوم
5: ما
4: قالوا له مين انت ولا انا. فلبست ماليه، قال: عمر ضليت انا قاعد لبست، يعني ما كسبت اكيد. ثم قال الرسول عليه: يا عمر، اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. مين هذا؟ قال: هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام ملك الوحي جاء يعلمكم دينكم، لانه الاسلام ينقسم الى ثلاث شعب. هذا الدين الى اسلام إيمان وإحسان. الإيمان بالقلب، والإسلام بالممارسة بالعمل، والإحسان بالمراقبة. الإسلام هي العبادات الخمس، أركان الإسلام خمسة. هذه الإسلام أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. الإيمان على ست: إيمان بالله تصدق بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. الإحسان واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد رب العالمين كأنه شايفك، فإن لم تكن ترى أنت ما أنك شايفه وشايفك، لأنك ما أنك شايفه وشايفك، لذلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن يا أخواننا، بدنا نوصل بعد الإيمان والإسلام إلى درجة الإحسان. إذا وصلنا إلى درجة الإحسان، الله بيحبنا، والله يحب المحسنين، ربنا بيحب المحسنين. في مسلم بيصلي وبيصوم وبيحج، لكن ما بيراقب رب العالمين.

0: واحد بيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخرة، بس ما في تأثير على هذا الإيمان على سلوكه. مؤمن بس ما أنا مستقر، ما أثر. الإحسان بوصلك إلى درجة الكمال. الإحسان مثل واحد قال له لا، واحد قال له أمل لي نطور على الشغيل، وقف على الشغيل، الشغيل كل ما التفت لقوا النطور سيفهم وقف يشتغلوا، لا إنه في واحد شايفنا، في واحد شايفك. أنت إذا كان رب العالمين شايفك كيف ما التفت وهو معكم أينما كنتم، ما تقول والله بلطى وراء الشجرة بيشوفنا رب العالمين، أو قام لي عمل بعيد عن أعين الناس يعني ما بيرن، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أجل هذا لا ينفعك الإسلام إلا إذا كنت تراقب الله، ولا ينفعك الإيمان إلا إذا سلكت سلوك المؤمنين يعني عملت بالإسلام، ولا ينفعك كل ذلك إن لم تكن تراقب الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. من هنا لا يكون عمل الإنسان عملا صحيحا إلا إذا كان يرى الله في كل عمل، في كل خطرة من خواطر القلب، في كل خطوة في الحياة، في كل كلمة يتلفظ بها الإنسان المسلم يجب أن يراقب أن الله يسمع ويرى، أن الله يسمع ويرى، أن يسمع كلامك ويرى ظاهرك وباطنك، يرى قلبك ويرى جسدك. فمن أجل هذا أنت مكشوف أمام الله، مكشوف، ليس فيك شيء مستور. قد تستر قلبك بصبرك، ولكن الله تعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت تخفي علي، لكن لا تستطيع أن تخفي عن الله سبحانه وتعالى. من هنا لا يستقيم سلوك الناس إلا إذا بلغوا مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لذلك لما يكون واحد منا عم بيرعى من أزيته صاحب النصبات ما نشايفه، توت العزيت تأكل النصبات وتطلع وبيقول لك صاحب البستان ما شايفه، وربنا شايفك تركت العزيت وأكل المطاعم. واحد يكون واقف هيك يخرق سياج الجار بفوت بحوشه شوي وبيطلع ما شايفه الجار، بس رب الجار ما شايفه. كيف؟ واحد عم يشتغلك، واحد مستأجرك عم تشتغل يومي، ما بتشتغل يومك نص يوم لأنه يعني ما نشايفك، زلم يأمن لك قال لك علي الأمان الشغل والله وكيل بينه، تشغل يومك نص يوم أو ربع يوم هذا حرام، يأكل لأنك لا تراقب الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور يجب أن نلاحظها في التعامل حتى مع جيراننا، يجب أن نحسن إليهم، يجب أن نحسن تأديب أولادنا، يجب أن نتقن أعمالنا، يجب أن نخلص في عباداتنا وفي كل ما نأتي، انطلاقا من ومن الإحسان الذي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أهم يعني مراقبة، أهم أنواع المراقبة. لو وضعنا عليك مراقبين من البشر الإنسان بيغفل، بس ربنا بيغفل. ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بالليل ولا بالنهار. لذلك مهما حاولت أن تستخفي من الناس فإنك لا تستطيع أن تستخفي من الناس. والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قد ما استخفيتوا وتخبيتوا من الناس ما فيكم تستخفوا من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى عن القول وكان الله بكل شيء محيطا. أنت عم تبيت وتتآمر وتعمل وتعمل وتظن أنك في منجى ومأمن وأن أحدا لا يراك ولا يسمع. القرآن الكريم وضعنا أمام مراقبة أنفسنا. فالإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالإيمان والإحسان لا يمكن أن يأخذه الناس بذلك. حتى الولد في بيت أبيه يمكن أن يخون أباه، يمكن أن يخون أمه، يمكن أن يسرق أباه وأمه، يمكن أن يفعل ما يشاء لأن الأب ليس برب لا يرى. فأولوا أنفسكم ولنعود أنفسنا الإخلاص في مراقبة الله تعالى، وأن نعمل لوجه الله تعالى، وأن لا نظن في لحظة من اللحظات أننا بعيدا عن رقابة الله عز وجل، ولنعمل لأنفسنا، من عمل صالحا ولنفسه، أعمل منيح أينما مع الإنسان، مع الحيوان، مع الدواب، مع الشجرة. الشجرة هذه تطبقها بمسدود كل يوم وتنقيها وترشها، هذه الشجرة أنت عم تحسن لألك، لأنه مردودة لألك والأجر لألك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا تنسى أنك أنت الذي تكسب حتى مع عدوك. إذا استطعت أن تحسن إلى عدوك حتى يصبح صديقك، انقلب، يعود الخير في الدنيا والآخرة لك. هذه المراقبة نحتاج في الحقيقة إلى أن نعلم أنفسنا ونرد أنفسنا عليها حتى تصبح ذاتية من غير مذكر. وإن كان المذكر ينفع، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. كن أنت مذكرا لنفسك ومذكرا لغيرك. فنسأله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين والخاشعين والمراقبين، ونسأله أن يقبل ثواب أعمالنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يتجاوز عن خطايانا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءل

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً

أشجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن

الترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

الآخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.

أيامكم فإذا جاءت الصاخة

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

ظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين.

أثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفضل.

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

مشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق

كلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. إن

مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى

صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى

خاطئه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

سمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عمران عبد الملك ابن حبيب الجوني. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة. النسيئة يعني الأجل. أحياناً العبد يفعل معصية فالله يؤخره، يؤجله، رجاء أن يتوب، رجاء أن يعود، رجاء أن يقلع. فلا يغتر العبد أنه ماشي الأمور، ما حدا دريان، ماشي الأمور، ما صار شيء، ماشي الأمور ليك الحمد لله بصحتي وعافيتي وأكلي وشربي. بالعكس، كمان معاشي تحسن بشغلي، مو بس هيك رفقاتي حابيني، مو بس هيك ليك أبي وأمي حابيني، مو بس هيك حتى رفقات الجامع ما حدا دريان بشي. اوعك تغتر. لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب. الله عز وجل رحيم، الله عز وجل ستار، الله عز وجل لطيف، الله عز وجل عفو. بس بقال انت ادبا مع الله لازم تفهم عليه، فاذا فهمت عليه بالنعماء بتكون عبد صالح، بس اذا ما فهمت قال: فإن أخذه أليم شديد. لا سمح الله بعدين بياخذك أخذه تبكي منها الدم. لما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض المفسرين: كيف الله بيستدرج العبد؟ قال: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. ديروا بالكم يا أخوان، إذا واحد عصى الله أم الله بعت له نعمة، عصى مرة تانية أم بعت له نعمة، خاف أنه يكون استدراج هند، لأنه هو شو بيفكر؟ أنه عنات الأمور راجزة. هو الواحد لو أن الله عز وجل كشف عنا الغطاء، الله يسترنا، والله ما حدا بيطلع فيك، ما حدا بيطلع فيني، بس هلأ الله عم يسترك ويبعت لك رسائل كتير لطيفة ما حدا دريان فيها، بس انت يعني انت قاعد بالدرس، ام هذا الشيخ اللي يتكلم حكى شغله لابستك، الله وكيلك هي رساله، هو حتى الشيخ لا يعلم، بس الله عز وجل انطقه، بس هي رساله هيك على الملأ مشان ما احد ينزعج. هلا المتوقع منك ان تفهم، متوقع منك ان تقلع، متوقع منك ان تستغفر، متوقع منك بينك وبين ربك ان تبكي، متوقع منك ان تبدل سيئاتك حسنات. بس لا سمح الله وصلت لك هالرسالة هيك اللطيفة، ما أدري ما رديت، رد مرة تانية بيبعت لك رسالة لطيفة ما رديت، رد مرة ثالثة ما رديت، بعدين كيف يعني؟ الله عز وجل بيحبك، بده يطلعك من هالورطة، بيقوم بيفضحك، يفضحك مشان يجي مين يقول لك أنت عملت هيك أنا رأيتك. هي رسالة أقسى من الأولى. فهمت عليه منيح، ما فهمت رد بيبعت لك واحد تاني، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك واحد تالت، فهمت منيح ما فهمت بيبعت لك ضربة تاني، فهمت منيح ما فهمت في ضربة تالتة، فهمت منيح ما فهمت. بعدين نسأل الله السلامة، يخشى أن يقصفه. إذا بيحبه الله بيستأصله استئصال، إذا بيحبه. هلا إذا ما بيحبه بيتركه، بيتركه بعدين بيتركه مشان يموت على معصيته فيحرق بالنار، نسأل الله السلامة لنا ولكم. فيا إخوان، لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. بس مشان تفهم عن الله عز وجل، مطلوب منك تكثر من ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى بصير قلبك يفهم عن الله تعالى. نفسه أبو عمران الجوني يقول مرة سيدنا موسى كان يعظ قومه
فشق رجل قميصه، من كثر ما تأثر يبدو هو مقصر. وسيدنا موسى عم يحكي عن التوبة والإقبال على الله عز وجل، ما شق قميصه. فأوحى الله إلى موسى قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ولكن ليشرح لي عن قلبه. شو بيفيدني شقيت القميص؟ بس خلي قلبك متوجه إلى ربك حتى تقع كلمات الله عز وجل وآيات الله في قلبك. كيف تشرح لربك عن صدرك؟ بكثرة ذكر الله تعالى. فإذا أكثرت من ذكر الله بصير بتفهم عن الله، تفهم عن الله آياته، إذا قريت قرآن تفهم أنه هذا الكلام لك، وبتفهم عن الله ما يجري أمامك. إذا سمعت شيء موعظة هيك جاءتك بلطف خلص تتعظ تأتمر. أما إذا ما في ذكر يخشى أن يطبع على القلب، أن يصير على القلب ران، بحيث ما عاد بيأثر في شيء، بيسمع هيك المواعظ ما بيصير شيء، تحدث أمامه وقائع. ليك رفيقك اللي عم يعمل نفس المعصية صار معه هيك، هلا هو مفروض انه بيخاف بيرتدع بيقول له خلاص والله بدي بطل ليك، هون هيك هذا رفيقي صار هيك، معناتها درس لي. لان السعيد من اتعظ بغيره. بس اذا ما في على القلب فيران ما بيفهم، بيقول لك اخي ما له علاقه كل شيء لحال، الى ان تنزل براسه العقوبه. ذكرت لكم مره بان بعض الصالحين قال العباد ثلاثه، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، يعني هو بيعصي الله، الله بس بمن عليه بيروح بيستحي إنه طيب أنا مقصر مع الله، ليك الله شو بعت لي، ليك الله شو أكرمني، ليك الله عز وجل كيف محبب الناس فيني، ليك الله عز وجل كيف ساترني، بيقوم بيستحي من الله. يعني مرات واحد أنت من كثر ما بتنعم عليه بيخجل منك بيستحي منك خلاص يلتزم أمرك. ففي عباد بيفهموا عن الله ينعم عليهم فيستحيون ويعودون إلى دربه. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان. يعني ما بده يفهم على الله بعصير الليمون بعدين بيفهم بالأضبان تبع الليمون. أنتم تعلمون يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، بس الحقيقة هذه الأزمة في بعض الناس البعيدين عن الله عادوا إلى الله، أكل ضربة ماكنة فعد فهم. هذا والله هذا من رحمة الله فيه، وهذا سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة إذا فهم عن الله. بس أنت لا تنتظر أن تنزل بك يعني سلاسل الامتحان. والله يا أخوان ما حدا بيناتنا خرج، والله ألم بسيط يقعدك في الفراش بتصير تبكي من الألم، ألم بسيط يقعدك في الفراش بيعطل لك كل برامجك، تتلوى من رأسك، تتلوى من ظهرك، تتلوى من معدتك، ما بيعرفوا الأطباء شبك. لا عاد في شغل، ولا عاد في دراسة، ولا عاد في مشاوير، ولا عاد في رفقات، ولا عاد في متابعة مواقع انترنت. تقول ما بدي شيء، ما بدي شيء، بس يروح الوجع. والله ما أني عارفان منين عم يجيني الوجع. ما حدا بيناتنا يا أخوان الله وكيلكم لا كبير ولا صغير، ما حدا بيناتنا خرج الابتلاء. الله لا يبتلينا يا رب، الله لا يمتحننا يا رب، بس بقى متوقع انه نحن نفهم عن الله، نفهم عن الله تعالى بالمنن اللي عم يعطينا. اذا انت الحمد لله موجود مع والدك مع والدتك مع زوجتك مع اولادك مع اخوانك، موجود بعملك، الاخرون مو هيك، مو هيك، افهم عن الله وخليك ماشي يعني ضغري. واذا زلت القدم ونحن تزل اقدامنا، بس فورا اقلع، فورا ارجع. إذا مقصر عد، إذا ناسي تذكر. فالعباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران. نسأل الله السلام، بتركهم. لذلك أنت بتلاقي بتقول إليك أنا بعرف والله إلي رفيق بيعمل السبعة وزمتها، والله يا أستاذ عايش مروق خير الله الزلمة، وشو بدك عنده؟ عنده مصاري وعنده راح، والناس يا أخي بتضرب له تحية كمان. الله يستر ما يكون هذا من النوع الثالث. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اتركهم بقى، الله بيتركهم أكلوا وشربوا يعني، بس بعدين في إن أخذه أليم شديد. فكان يقول لا يغرنكم من ربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد.
وكان أبو عمران الجوني يقول: تصعد الملائكة بالأعمال فينادي الملك: ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. أنت أو رجل عامل عمل صالح تحمله الملائكة تطلع فيه، يقوم الله عز وجل بنادي بيقول له الملائكة: كبوا هذا العمل، ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة. فتقول الملائكة: ربنا قالوا خيرا وحفظناه عليهم. هدون العباد نحن مسجلين عليهم أعمال خيرة. فيقول الله تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي، كبوا هذا أنا ما باخده، ما باخد إلا ما كان خالصا. قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا، اكتب لفلان كذا مرتين. فيقول: يا رب إنه لم يعمله، ما عمل، شو بدنا نكتب له؟ فيقول عز وجل: إنه نواه، ناوي يعمل عمل خير، ناوي يعمل أمر جيد، عازم أن يقبل، بس حدث له عارض منعه من هذا الأمر. فاكتبوا، الله بيقول لهم اكتبوا هذا العمل. لذلك يا أخوان عظموا نواياكم، خلي نيتك في الإقبال على الله كبيرة، خلي نيتك في خدمة القرآن الكبير الكريم كبيرة، خلي نيتك في خدمة سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. إذا سمعت في مجلس علم سيقام انوي أن تكون فيه، انوي نية صحيحة، مجلس ذكر انوي أن تكون فيه، مجلس طاعة عمل خير انوي أن تكون مساهما مع المساهمين بما قل أو كثر. هلا إذا حدث ما استطعت الله عز وجل يكتب لك النية. يعني في واحد بيكون قاعد بيقول لك: أخي أنا عندي فحوصات وعندي دراسة، ما لي حب والله، ما يعني الخطبة حلوة بس ما أنا ما لي هون أنا. لك ليش هيك؟ انوي يا رجل، انوي لعل الله عز وجل يهيئ لك أمرا. هلا إذا نويت وما ما فعلت بسبب طارئ يعني نزل بك، فالله عز وجل يكتبه لك. قال: وكان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه، وكان يقول لنفسه: هبك تنجو، بعد كم تنجو؟ هو يحاكي حاله، يقول له فرض بأنك أنت بالآخرة حتنجو، بس يا أبو عمران بعد قديش حتنجو؟ أنتوا بتعرفوا يا أخوان، نسأل الله السلامة، يوم القيامة الناس يقفون طويلا، تقترب الشمس من الرؤوس، بعدين الناس بتنادي: من يشفع لنا حتى الكفار، يا رب دخيلك بس حاسبنا، بدي أخلص من هالوقفة، من هذا الانتظار، ويذهبون إلى الأنبياء. هلأ هذا انتظار طويل. فأبو عمران الجوني يقول، يخاطب نفسه: هبك يا أبو عمران تنجو، بعد كم تنجو؟ هلأ بعدين في أناس نسأل الله السلامة من المؤمنين يذهب بهم إلى النار، ما يعني بالجنة يا أخوان لا يدخلها إلا الأطهار. هلأ بعيد من هون، إذا واحد لسانه زفير كيف بده يفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. يعني كيف الجنة أخي دار طهر، دار نقاء، هذا لسانه رزيل، كيف بده يفوت؟ ما بيفوت. طيب شو لازم نعمل؟ لازم هاللسان يتنظف. كيف بيتنظف؟ بده يغمس في النار، نسأل الله السلامة. هلأ الشوائب كيف بتنقام؟ من الحديد، من المعادن، من الفلزات، بدك تحطها بالنار على هوا، على هوا الشوائب، شوائب قليلة بجوز غطى واحدة هيك يمشي الحال، كل ما كثرت الشوائب بيطول بقلب النار. لا سمح الله إذا واحد عينه تنظر إلى المحرمات، كيف بده يفوت على الجنة؟ أخي بس هو بيعمل صالحات وذاكر الله وكفلان يتيم، وهذا بيصلي وبيصوم وبيعمل خير، بس عنده هالمشكلة يعني خير إن شاء الله، هذه العين عفوا وسخة، كيف بدها تفوت على الجنة؟ ما بيمشي الحال. الجنة دار طهر، بدها تتنظف، بقى يا بينظفها بالدنيا فيقلع عن هذا الذنب ويستبدل غيره به، بدل ما يطلع إلى ما حرم الله يطلع إلى ما يرضي الله. إذا مشي الحال بالدنيا منيح، إذا ما نظف عينه بالدنيا بدها تنظف في الآخرة. شو الطريقة بالآخرة تنظف؟ فهون في استغفار، في توبة، في أعمال صالحات، في إقلاع، في بكاء من خشية الله. طيب بالآخرة شو بده يسوي؟ يحطوه بالنار. واحد إيده عم يبطش بها، عنده أخت أصغر منه بيأمر وبينها عليها، وحتى بيأذيها وبيرعبها وبيضربها، خير يا بالدنيا بيحل هالقصة حتى يطهر ما جنته يده، يا أما بالآخرة. بالآخرة ما في طريقة للتصفية إلا النار. واحد امتدت إيده إلى الحرام،
عليه هذا يا إخوان. أنتم الآن الإنسان وصل لمرحلة الآن يسجل كل شيء. هلأ أنتم بجوالاتكم تقدر تسجل كل شيء كل شيء كل شيء، صوت وصورة، وبتسجل لعشر سنين إذا بدك تحتفظ فيهم. المحاسبين بيسجلوا الحركات المالية، أصغر حركة وأكبر حركة مالية، مو هيك البني آدم هيك بيساوي. أنا من 30 سنة قرأت كتابا يذكرون فيه، هلأ الجو هون حوالي أنا مو فاضي، هلأ هون حوالي في ذرات، أنتم بتعرفوا في ذرات هلأ موجودة. طيب هلأ أنا إيدي محطوطة على الطاولة، رفعت إيدي هيك، الدراسة بتقول شو صار أنت لما رفعت إيدك؟ كان في جزيئات هواء هون، ذرات هواء موجودة، لما أنا رفعت إيدي هيك هالذرات الهواء انضغطت طلعت لفوق، وبالمقابل تحت كان في منطقة محطوطة فيها إيدي فارغة، لما رفعتها امتلئت، هلأ هون امتلأ بالذرات، فبالتالي أنا لما تحركت اتسجلت هي الحركة بالكون، يعني تحركت بس شكلها انضغط شيء هون وانفرد شيء هون، طيب بس هي موجودة، فالحركة هي تبعي ما راحت من الكون محفوظة. العلماء أنا من 30 سنة قرأت بأنهم يفكرون بصناعة أجهزة تسترجع هذه الحركات، يعني مثلا بيقولوا هذه، طيب شو بيستفيدوا من هالشغلة؟ بيقولوا مثلا بدون يعرفوا أنه هدوني كيف بنوا الأهرامات، منقدر إذا صنعنا هالجهاز نجيب الحركات اللي تحركوها هدون الفراعنة ونشوف كيف بنوا الأهرامات، يعني نجيب أفلام قديمة ما كان في كاميرات بس الكون حفظها. إذا البني آدم عم يحفظ الحركات وبيحفظ الأقوال وبيحفظ، قد بني آدم هيك يفكر. طيب عن رب العالمين، يعني أنت فعلت فعلة راحت انتسيت؟ لا أدير بالك ما انتسى. إذا البني آدم هيك مساوي، إذا بني آدم بفلاشة حجمه قديش صغير بيجمع فيها عشرات مئات آلاف المعلومات عند الله عز وجل شو؟ لذلك هلأ واحد امتدت إيده على الحرام، شو هلأ هي الإيد خلاص تلوتت، يا بتتنظف هون يا بدها تنظف في الآخرة، بس بالآخرة ما في، يعني هو وين بدها تنظف؟ بدها تفوت على النار، نسأل الله السلام. لذلك كان أبو عمران يقول هبك تنجو، حب قول أخي أنت حتفوت على الجنة لأنك من جماعة لا إله إلا الله، طيب بعد كم تنجو؟ نسأل الله السلامة. غطى واحدة بالنار لما 100,000 لما مليون لما مليار، من أجل أن يحاسب نفسه. بقى تعوا يا أخوان نحن يعني نأخذ أنفسنا بالعزائم. هلأ بكرة جاي رمضان، ترى كلكم فرصة، رمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل شديد. من هلأ أرتب برنامج في رمضان، نحن إن شاء الله حيكون يعني كل يوم موجودين مع بعضنا البعض هون على صلاة التراويح، دورة يشفعان حتكون في القرآن الكريم كل يوم، وأنتم الحمد لله يعني عندكم هذا الفزعة هيك للإقبال على الله. في عنا كل يوم حيصير إن شاء الله تعالى تهجد بالجامع اللي جنب بيتك، كل يوم صلاة الفجر، وإذا أنت من جيران هون المسجد لا ترضى تصلي في بيتك صلاة الفجر، عود إلى طلوع الشمس صلي الضحى بعدين روح إلى عملك، لو تعبت ما هو شهر، كل أصحاب الأعمال أصلا بالمواسم تتعب، فهلأ هو موسم. شوف المحاسبين لما بيكون بدهم يدور السنة عندهم، يعني آخر شهر بالسنة وأول شهر بالسنة الجديدة، لا عاد بيعمل مواعيد ولا عاد بيروح ولا عاد بيجي، بيقول لك أخي والله مضغوط خير الله أنا. فكل الناس يعني بتتعب في المواسم، فهو رمضان يا شباب خصوصي الشباب هو فرصة شديدة للإقبال على الله عز وجل، لذلك جهزوا حالكم من أجل أن نكون من السابقين إن شاء الله تعالى في الإقبال على الله. أسند ختاما، أسند أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمر وأبي برزة في آخرين. شو معناته أسند عن سيدنا أنس؟ يعني بأنه هو من التابعين، كان يروي أحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف، مع قوله تعالى: وعاد وفرعون وإخوان لوط. فرعون كان يحكم مصر، وسخر الناس لبناء الإهرامات، يوقد النار على قوالب الطين، يأخذ له قالب ضخم فيه مثلا 6-7 أمتار بعرض 2 متر مثلا، ومصنوع من خشب ضخم، وبعدين يجيبون الطين من الطيانات ويكبونها فيه، بعدين يوقدون دار مداره نيران، فيصلب هذا الطين بقوة عجيبة، ويصير هذه الكتلة الضخمة اللي موجودة بالأهرام. والقرآن فك لغز كيف استطاع فرعون أن يحمل هذه الحجارة الضخمة إلى أعلى. القرآن كشفها في قوله سبحانه: يا هامان أوقد لي على الطين لعلي أبلغ الأسباب. وهذا الطين اللي تم الوقود حوله يصير صخر قوي جدا، فإذا تم التأسيس عملوا طبقة ثانية، فإذا تم طبقة ثالثة، إلى أن ينشئون هذا الهرم. بعدين المساحين عاد يعملون شبكة مثل الصقالة هذه اللي الآن يسوونها للعمارات، يبدون يمسحون هذه الحجارة، يتكون هرم. الهرم الضخم هذا اللي بسببه مات الألوف من الشقاء والتعب، وقبورهم موجودة وعظامهم، من أجل قبر شخص واحد. شوفوا يعني الطغيان إلى أي مدى يبلغ في الإنسان. وهو فرعون يقال إنه رمسيس الثاني. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا في القرآن وفرعون، وسماه ذي الأوتاد، يعني ذي الأهرام الجبال أو الأوتاد اللي يعذب فيها الناس على النخل أو في الأرض، يشبحهم للتعذيب حتى يموتوا من الظمأ. وفرعون هذا رب الله عنده في بيته موسى عليه السلام، وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. وهذه لا شك خطة الطاغوت في تدمير الشعوب، لأن الأمة قوتها بأبنائها برجالها، فإذا ذبح الذكور فقدت الأمة قوتها، وبقي النساء الضعيفات مسكينات بلا رجال، فيمدون يدينهم تحت ضغط الحاجة إلى هذا الطاغوت وجنوده وهامان وجنوده، علشان يعطونهم لقمة العيش، فيساومونهم على عرضهم الله يلعنهم. وهذا أخس أنواع البشر، اللي يستغل حاجة الإنسان فيساوم على عرضه. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فماذا فعل الله به؟ استدرجه إلى أن دخله هو جنوده وهامان وجنوده في البحر، ثم أطبق عليهم البحر وأهلكهم كلهم. وآخر من مات فرعون. وبعدين أمر الله بقذف جثته على الساحل، فالمتبقين هناك خذوه حنطوا، وهو موجود في المتحف المصري في مصر. وإخوان لوط، لوط هذا نبي من أقارب إبراهيم عليه السلام،
وعليهما السلام، ومن التابعين والمؤمنين لإبراهيم. ابتلي لوط بامرأة كافرة، كما ابتلي نوح بزوجة كافرة. زوجة نوح الكافرة أثرت على ابنه، يا بني اركب معنا، قال لا لا لا، سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وهنا خطورة الأم، يعني بعض الناس اليوم يتزوج ما ينظر إلى دين المرأة، يأخذها لجمالها بس يعني، فتطلع له جيل والعياذ بالله جيل يعني فيه بور بوار، ما فيه خير ولا فيه بركة، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ولا يوقر ولا يحترم ولا يحج ولا أعوذ بالله، بسبة الأم الفاسدة. فامرأة لوط من هذا النوع، والله ذكرهم في القرآن، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وهذه الخيانة ليست خيانة زنا، وإنما هي خيانة عقيدة وعمل فاسد غير صالح، إنه عمل غير صالح.

لكنا لا يوجد على وجه الأرض من يفعل هذا العمل القبيح المشين. واليوم مع الأسف نسمع مراكز دينية والعياذ بالله لدين النصرانية، رجال الدين يبيحون اللي يسمونها الزواج المثلي والعياذ بالله، وهو اكتفاء الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أعوذ بالله. ولا شك أن هذا انحراف وانتكاسة وتعاسة للفطرة عندهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل جبريل بعد ما هجموا على لوط يريدون أن يفحشوا بالشباب اللي عنده، ولوط يسد الباب: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لوط ركن إلى ركن شديد. من هو؟ الله. فالله في صبيحة ذلك اليوم أمر جبريل أن يحمل بريشة، لأن له 600 جناح يسد بين المشرق والمغرب عليه السلام، بريشة يحمل قوم لوط، فرفعهم بيوتهم وقراهم ومدنهم وأهوالهم كلها هذه ونكسها على رأسها ودكها دك في الأرض. ثم فجر الله حولهم براكين، حمم، مطر من الحمم طحنتهم وأحرقتهم. ثم أنزل الله بعد ذلك مطر عقيم تكون منه البحر الميت الآن، الأملاح اللي فيه ما فيه كائن حي، وأهلكهم الله ودمرهم تدميرا كاملا قوم لوط. ولهذا أحبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومحاربة الفساد، هذا صمام الأمان للأمم والشعوب. والحديث الشريف يقول: الدنيا حلوة خضرة ورب متخوض في مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار. إن الدنيا حلوة خضرة فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فلا ينتهب معه، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه، أو مرب معروف يتولى تهذيبه، إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية، لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بزلط وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلتي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح لـ 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: من المساحة.
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم
0: ككمية. نعم.
1: في البحار والمحيطات
0: كمساحة الماء يشغل مختلف
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع.
1: أقول نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تتعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه، لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن.
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس.
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية، وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فقلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو، إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طيب. ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: في موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلند. إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا هذا الاستعراض
0: يعني هذا ما أريد. ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: ونص إلى
1: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000,000,000 طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطبق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون، أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية، وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أو أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط الآن، يعتب علينا الدول النفطية من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
0: وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال2.5؟
1: نعم.
0: نعم،
1: لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها.
0: نطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة، لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا.
1: نعم.
0: هي 11 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني هناك أيضا لا يزال خارج كبير حتى نطلع حماية الثاني. لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن، لأن بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، بتختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك، لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم. نعم. فيها فيها ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة فوق
0: إذا هي ليست فتحة،
1: ليست فتحة، لا لا لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا يعني، كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات، ثلاجات يعني، بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش يعني، هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي النقي يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشاذر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد طاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، نعم. ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة، والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
0: نعم.
1: كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة، فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله.
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يؤذيني ابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. ما أشقى ابن آدم، يتجرأ على مقام الله عز وجل فيؤذيه، يؤذي ربه وخالقه ومن أوجده وأحسن إليه، من أمره ومصيره بيده. ومن أسوأ صور فقدان المروءة أن يؤذي المرء من لم يؤذه، فكيف بإذاء من أحسن إليه وهو مخلوق مثله؟ كيف بالخالق جل وعلا؟ إن الله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تنقصه معصية من عصى. ومن يؤذي ربه فسيؤذي نفسه، وسيجد الوبال في الآخرة والأولى. الإنسان تمر به مصاعب وشدائد، وتواجهه أزمات، وتغلق أمامه أبواب لا يطيق فتحها، فتضيع عليه كثير من المصالح التي كان يرجوها، تحيط به مصائب قد لا يطيق دفعها. هكذا ينظر إلى المشهد فيطلق العنان للسانه، يسب الدهر والأيام، يلعن الدنيا، يندب حظه العاثر، يشكو قسوة الآخرين تجاهه. يجهل ابن آدم أن الدهر لا يصنع شيئا، والأيام ليست إلا زمان، والمصائب وفوات المصالح إنما هي أمور مقدرة بأقدار معلومة كتبت عليه قبل أن يظهر إلى الدنيا. لن ينفعه أحد بما لم يكتب عليه، ولن يدفع عنه أحد ما قدر له. لو تفكر ووعى لعلم أن الأمر ليس بيد الأيام ولا الدهر ولا بيد حاسبيه وشانئيه. الأمور صغيرها وكبيرها بيد الله عز وجل، يقدر الأمور ويقلب الليل والنهار، والله عز وجل أعلم وأحكم، لا يعجزه شيء ولا يعجز عن علمه.

وهو لا يعلم، وفيما قدر الله عز وجل لعبده ابتلاء، فهو بين دائرة الشكر والثناء والحمد لله على نعمته وتيسيره، أو دائرة الصبر والاحتساب وتفويض الأمر لمولاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقع فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيأذن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة الثالثة هي قيام الليل، اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر 1 و3 و5 و7 ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي 3 ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد، مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، 3 ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز 2 مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم وبعدين تصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض تلاتة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم لم تحصل على الأرض. طيب وين صارت عيل؟ صارت في السماء. قصة لرسول الله حدثت في السماء. أي قصة تلك؟ إنها قصة المعراج، وأعظم بها من قصة، ربما تكون هي القصة الأعظم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هي مرتبطة بالإسراء في نفس الليلة صارت، وربما هي صارت في ليلة أخرى، لا يهمنا ولا يهمنا في أي تاريخ وقعت أصلا، لكنها حدثت. نعم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة دون البغل وفوق الحمار، لونها أبيض، اسمها البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه. الله أكبر. فحمل عليه الصلاة والسلام، ومعه من؟ جبريل. احنا ما رح نتكلم الآن قصة الإسراء لبيت المقدس، قصتنا قصة المعراج. من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، سيد الملائكة، وهذا سيد الخلق. وشفت الآن علماء الفلك لما يقولون لك المسافة بين الأرض وحنا النجوم والكواكب والسماء الدنيا، هذه أصلا قصة لن تتخيلها حتى بذهنك، وجبريل مع النبي والنبي على هذه الدابة وصاعدين وين؟ إلى السماء. حتى وصلوا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل من الملائكة؟ تقول من؟ فقال جبريل. فقالوا له ومن معك؟ من اللي معك؟ ما يعرفون. قال محمد. فسألت الملائكة وقد أرسل إليه؟ بدأت رسالته؟ قال نعم. فتقول الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مرحبا به، فلنعم المجيء جاء. الله أكبر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وين صاعد؟ صاعد للسماء، صاعد للسماء في الحياة للحين، ما توفي رسول الله. يقول فيستفتح، فيفتح باب السماء. فلما خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى السماء الأولى، السماء الدنيا. يقول فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. بعض الروايات إن في كل سماء أنبياء، مو نبي واحد، لكن ذكر النبي منهم اللي في المقدمة اللي شافه اللي ذكرهم بالأسماء، وقيل فقط هؤلاء الذين ذكرهم. في السماء الأولى وجد فيها آدم عليه السلام، فقلت من هذا؟ ما شافه. قالوا هذا آدم عليه السلام أبوك، فسلم عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحين بعد آلاف السنين قرأ في القرآن قصة آدم، يعرف من هو آدم لكن ما شافه أول مرة. فقالت الملائكة هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ما خلص من السماء الدنيا أتى السماء الثانية ونفس القصة، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. نعمل مرحبا بك، فلنعمل مجيء وجاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، خلص إليها، فإذا فيها نبيين يذكرهم، من؟ أبناء الخالة، أمهم أم هذا وأم هذا أخوات، منو نبيين؟ أبناء خالة، يحيى وعيسى، يحيى أكبر وعيسى أصغر. وجدهما في السماء الثانية. ليش عيسى قريب في السماء الثانية؟ لأنه راح ينزل مرة ثانية عيسى عليه السلام، فالله ما جعله فوق، الله خلاه تحت، لأنه سينزل مرة ثانية إلى الدنيا. فسلم عليهما صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وسلم عليه، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة، نفس القصة، من؟ محمد. إذا بها
يوسف عليه السلام فسلم عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الرابعة فيها من؟ إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس، فسلم عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، صعد إلى السماء الخامسة فإذا هارون أخو موسى عليه السلام وعليه وقار، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء السادسة فإذا بها موسى عليه السلام كليم الله. فلما تجاوز يبي يصعد للسماء السابعة بكى موسى، فقيل له ما يبكيك يا موسى؟ ليش بكيت؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. شوف التنافس، تنافس الأنبياء في الخيرات. أبكي لأن جاء بعدي، لكن الناس الذين دخلوا في الدين من أمته أكثر. فوصل إلى السماء السابعة فإذا فيها أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام، فسلم ورد السلام وقال أهلا بالابن الصالح، لأن النبي من ذريته، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ارتفع فوق السماء السابعة، تدرون شنو شاف؟ شاف شجرة ورقها مثل آذان الفيلة، كبيرة جدا، شجرة ما رأى النبي من ألوانها في الدنيا، شجرة ما رأى ولا تخيل مثلها في حياته. فسأل جبريل ما هذه؟ قال هذه سدرة المنتهى، منتهى خلق الله عز وجل، هنا ينتهي. ولقد رآه نزلة أخرى، هنا في هذه اللحظات التفت النبي إلى جبريل وإذا هو على هيئته الحقيقية، وصل إلى منتهى الخلق فإذا بجبريل ينكشف على هيئته 600 جناح، كل جناح غطى الأفق. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، له 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. النبي رآه، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى، ثم أراد أن ينطلق، فقال له جبريل أما أنا سأقف هنا لن أرقى أكثر من هذا. صعد النبي مكانا ما صعد إليه جبريل، يبي يصعد إلى من؟ إلى ربه جل جلاله. يقول في بعض الروايات رأيت جبريل كالحلس البالي، صار مثل الثياب اللي على الأرض طايحة من خوفه من ربه عز وجل. وصل إلى نهاية، حتى قيل أنه سمع صريف الأقلام التي تكتب، الله أكبر، أي هيبة وأي مشهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يكلم ربه مباشرة بلا حجاب، ما رآه، كان في نور يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه عز وجل، نور أن أراه، لكن سمع كلامه مباشرة بغير واسطة. فأمره بالصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وهو نازل قال لموسى أنا أعرف قومك ما راح يقدرون، أنا عالجت بني إسرائيل قبلك ما راح يقدرون، سر ربك التخفيف. شاف جبريل يعني يستأذنه يستشيره، أرجع؟ قال أرجع. فرجع إلى ربه وطلب من ربه التخفيف فجعلها 40 صلاة، وموسى يقول له أرجع جعلها 30 صلاة، وموسى يقول له ارجع سر ربك التخفيف. شوف موسى اللي بكى لأن أمة محمد أكثر من أمته، خايف على أمة محمد إنما يقدرون، يعني حتى على أمة محمد رؤوف عليهم، سلوا التخفيف حتى وصل 5 صلوات، قال لهم ما يقدرون، سلوا التخفيف. قال استحييت من ربي. ثم قال الله له هي 50 في الميزان، 50 في العمل، لا يبدل القول لدي. وشاف البيت المعمور، قال حق جبريل شنو هذا البيت؟ قال هذا البيت المعمور
يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون مرة أخرى. أي رحلة هذه وأي قصة عظيمة هذه، إنها قصة المعراج، فيها من الآيات البينات التي رآها النبي في ذلك المكان، وفيها فرضت الصلوات الخمس. يا من يضيع الصلاة، ما فرضت الصلاة كغيرها، مشهد عظيم في نهايته فرض هذه الصلاة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.